0: Pues la Vuelta Ciclista a España ha comenzado de forma espectacular con el gran favorito, el esloveno Tadej Pogačar, con la misma ambición de siempre, ganando en la contrarreloj inicial en Mónaco, realizando una gran exhibición el martes en la primera etapa de montaña en Andorra y ganando ayer de nuevo, Adriana.
1: Fue el más rápido en la contrarreloj del sábado en el Gran Premio de Mónaco y el martes en la cuarta etapa con tres puertos de primera por el Principado de Andorra. El esloveno atacó a 50 kilómetros y terminó sacando 2:40 a sus perseguidores. Se marchó líder en solitario y firmó una de las exhibiciones que quedan grabadas en la memoria. Ayer conseguía su tercera victoria en Castellón tras atacar en el último puerto de la jornada, el Bartolo, donde solo Enric Mas pudo seguirle. Y en el resto de etapas, el ciclista británico Matthew Brennan ha ganado 2 al sprint, mientras la etapa del lunes fue suspendida por una espectacular granizada.
0: Y como consecuencia de esa victoria en Andorra la Vella del martes y junto a la de ayer, Pogačar es el líder de la Vuelta con mucha ventaja ya.
1: Sí, tras las 6 primeras etapas es líder con 3 minutos 34 segundos de diferencia sobre Enric Mas, que tras su gran etapa de ayer se coloca en el segundo puesto. Tercero, Primo Roglic a 4:21, el ecuatoriano Richard Carapaz a 4:50 y quinto, Félix Gall a 4:55.
0: Pues ya tenemos la información. Vamos ahora con el análisis de estas primeras 6 etapas. Ya el lunes os preguntaba si creíais que Pogačar podría dejar sentenciada la carrera en estas primeras etapas y prácticamente lo ha hecho, ya que en más de 3 minutos se antojan una ventaja que puede ser definitiva, ¿no? ¿Qué crees, Israel?
2: Hombre, yo si fuera otro ciclista te diría, bueno, ojo, viene de competir el Tour, son muchos esfuerzos continuados, son 3 semanas, si encima la forma de correr y la forma de afrontar cada etapa de Pogačar es la de prácticamente ganarlas todas, pues podría acusar el esfuerzo en esa tercera semana, pero es que yo creo que estamos hablando de un absoluto extraterrestre. La comparativa con Eddy Merckx es clara, todo apunta a que por números incluso va a superar al belga, así que no tengo más que decir que, como me dice un amiguete mío, dice, no pienses en la competición entre ciclistas en las grandes vueltas, sino piensa en que estás viendo al mejor corredor de todos los tiempos, disfrutémoslo, y yo creo que esa es la manera de afrontarlo y de verlo.
1: Sí, a la altura en la que estamos ahora mismo, pues eso, le sitúan a 3 minutos 34 segundos. Yo creo que con esa brecha ya, no sé, pues, no vamos a decir que lo tiene sentenciado, pero que la orientación correcta en esta vuelta es precisamente eso, el disfrutar de Tadej Pogačar, ver alguna carrera en la que algún ciclista puede apretarle un poquito, pero el nivel es inalcanzable.
0: Y ahora la lucha más interesante parece quizá la de las dos plazas del podio, con un Enric Mas que ayer nos sorprendió a todos, alcanzando incluso superando a Pogačar en el puerto del Bartolo con un Esterrato espectacular. Y hoy mismo vuelve la montaña con la segunda llegada en alto de la Vuelta, Adriana.
1: Una etapa que se adentrará en Aragón a través de la provincia de Teruel con un puerto de segunda categoría antes de la ascensión final con un puerto de primera, el de la estación de esquí de Aramón Valdelinares, que podría marcar diferencias entre los favoritos. El sábado nos espera una etapa llana en territorio valenciano en la que será la última opción de los sprinters, y el domingo una etapa muy dura con salida en Villajoyosa y llegada al Alto de Aitana para cerrar la primera semana de carrera.
0: Pues el lunes analizaremos todo lo que vaya ocurriendo en las etapas de este fin de semana de la Vuelta Ciclista a España. Terminamos esta edición de La Hinchada en Radio Exterior de España con Going Shopping, la nueva canción de The Strokes, que después de 6 años se estrena en disco, un disco que se llama Reality Awaits. Parece que también recurren al autotune los Strokes. Y bueno, ya saben que tienen todos nuestros programas en la web de Radio Exterior de España y en la aplicación de RNE Audio. El lunes volvemos. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Israel.
2: Un placer, gracias.
1: Buen fin de semana.
0: Reciban un saludo de Daniel Riobó. Volvemos el lunes a la misma hora.
3: Son las 12, las 11 en Canarias.
4: Radio Nacional de España. Noticias.
3: Comenzamos en Huelva, posible caso de violencia machista. Una mujer de 47 años ha sido asesinada en Isla Cristina. Más datos, Guillermo García.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Radio Nacional que la víctima es una mujer de 47 años de nacionalidad alemana. Los agentes han encontrado el cuerpo de la víctima en torno a las 9 de la mañana en la playa Punta del Caimán en Isla Cristina. Presentaba múltiples heridas de arma blanca. También el Servicio de Emergencias de Andalucía, antes de las 9, había recibido un aviso en el que se informaba de la presencia de una mujer inmóvil en la avenida del Atlántico. Se están investigando las causas, pero la Guardia Civil ha detenido a su pareja, un hombre de 60 años de nacionalidad italiana, como presunto autor del crimen. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género lo investiga ya como un caso posible de violencia machista.
3: Recuerden, el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de todo tipo de violencia contra la mujer. Es gratuito y no deja rastro en la factura. Mientras, en el Congreso se suceden los llamamientos a la calma tras dos noches de violencia inédita en Ceuta de los distintos grupos, en la comparecencia del ministro del Interior, que acaba de referirse en su respuesta al choque con la ministra de Defensa por si los servicios secretos informaron o no de la avalancha del día 30 de julio. Marlaska evita achacar responsabilidades.
6: Que evidentemente los servicios de información del Estado siempre funcionan. Yo no he responsabilizado nunca a ningún servicio de información.
3: Destaca además que, una vez más, la colaboración de Marruecos en el retorno de parte de los inmigrantes que entraron a Ceuta. El resto de grupos discrepa, incluso los socios de gobierno como Enrique Santiago de Sumar no creen que se pueda decir que Marruecos esté colaborando. Y desde la oposición hablan de invasión. Ana Vázquez.
7: Un inmigrante ilegal no viola la integridad territorial de España. Lo hace un Estado que usa 80.000 personas para saltar la frontera de otro Estado vecino.
8: Un socio fiable lanza a miles de personas sobre Ceuta, incluidos muchos de los 20.000 presos que el rey de Marruecos ha indultado en los últimos 12 meses.
3: Ahora mismo hay 1.600 policías y guardias civiles desplegados en Ceuta. Los sindicatos dicen que no dan abasto y piden refuerzos para hacer frente a los disturbios. Paula García Jaureguizar.
9: Sindicatos policiales como el SUP o la Confederación Española de Policía alertan en un comunicado que los cuatro grupos operativos de antidisturbios en la ciudad están trabajando sin descanso, que no son suficientes, y reclaman al menos 7 grupos más para mantener la capacidad de reacción y garantizar los relevos. Aseguran que los agentes están agotados física y mentalmente, haciendo frente a escenarios de enorme tensión donde tienen que tomar decisiones en segundos. No podemos esperar, dicen, a que ocurra una desgracia para reforzar el dispositivo.
3: Bueno, pues en medio de toda esta crisis, los nacionalistas aprovechan para pedir al gobierno la cesión de las competencias migratorias. Primero fue Junts, que volvió a registrar esa semana la ley para la delegación de esas competencias a Cataluña, y ahora ha sido el PNV, que se lo va a trasladar a la ministra Elma Sainz la próxima semana. Lo ha anunciado la consejera Nerea Melgosa en Radio Euskadi.
10: Reclamar primero nuestro posicionamiento político de frontera norte. Estamos reclamando también las competencias en materia migratoria, porque es verdad que el Estatuto de Autonomía es un Estatuto de Autonomía, como decía anteriormente, el primero, y que en ese momento todo el tema de las políticas migratorias no estaban encima de la mesa, y creo que hay que ponerlas encima de la mesa y hay que reclamar eso, esas competencias migratorias.
3: Pues así hemos llegado a las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Noticias ahora de su comunidad.
4: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
3: Emisión en árabe.
11: El bazo árabe min ida'ati Hispania al kharijiyya. Asadiqat wal asdiqa, tabat awqatukum aynama kuntum wa ahlan wa marhaban bikum fi bathina al árabe min ida'ati Hispania al kharijiyya. معكم من الاستوديو أحمد يماني والهندسة الإذاعية ماركوس باريل. يؤكد فيليكس بولانيوس مجددا أن الحكومة لم تكن لديها معلومات مسبقة ولا دقيقة بشأن الدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة. فقد نفى وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم فيليكس بولانيوس مجددا يوم الخميس أن تكون الحكومة قد امتلكت معلومات مسبقة أو دقيقة عن حجم دخول المهاجرين إلى سبتة في أواخر يوليو الماضي، وشدد على أن الدولة منخرطة بالكامل وتعمل بلا كلل لإعادة الوضع الطبيعي إلى المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي في أقرب وقت ممكن.
12: Pero España tiene las capacidades institucionales, diplomáticas, de medios para poder afrontar estos retos y afrontar esta situación. Queremos devolver cuanto antes.
11: وقال في اللجنة المختلطة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ للأمن القومي التي مثل أمامها بناء على طلبي لتقديم توضيحات بشأن إدارة وزارته للأزمة المتعلقة بالهجرة في سبتة، ردا على المجموعات البرلمانية التي عاتبته لاعتقادها أن السلطة التنفيذية كانت لديها تحذيرات بشأن ما سيحدث. لم تكن لدى الحكومة الإسبانية معلومات مسبقة ولا دقيقة عن حجم دخول 70,000 شخص إلى سبتة، والذي حدث يومي 30 و 31 من يوليو الماضي. هذه هي الحقيقة. من جهة أخرى، علق بولانيوس على زيارة رئيس الوزراء الأسبق أثنار لسبتة قائلا إنه لم يزر سبتة مرة واحدة عندما كان رئيسا للوزراء، بينما رئيس الحكومة الحالي سانشيز قد زار سبتة عدة مرات. كذلك طلبت وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس يوم الثلاثاء العفو ممن شعروا بأنهم متركون أو لم يحظوا بالمرافقة الكافية خلال أزمة الهجرة في سبتة، وأكدت أنهم ليسوا كذلك ولن يكونوا كذلك، مجددة في الوقت نفسه أن سبتة وميليليا إسبانيتان.
13: Esa solidaridad es total y absoluta con la angustia de los ciudadanos de Ceuta. Ellos saben que tienen toda mi empatía.
11: فقد افتتحت روبليس يوم الثلاثاء الماضي جولة المثول الاستثنائية لثمانية أعضاء من الحكومة أمام مجلس النواب للإبلاغ عن إجراءات وزارتهم المعنية إزاء أزمة الهجرة في سبتة، التي اندلعت إثر الدخول الجماعي لآلاف المهاجرين في 30 من يوليو الماضي. وقد طلبت روبليس شأنها شأن زملائها في مجلس الوزراء المثول أمام المجلس بمبادرة منها لهذا الموضوع، رغم أن حزب الشعب المعارض كان قد طلب ذلك مسبقا. ووصلت الوزيرة إلى مجلس النواب بعد عدم حضورها إلى مجلس الشيوخ لتقديم التفسيرات الأسبوع الماضي كما طلب الحزب الشعبي المعارض، رغم أنها كانت قد أبدت في البداية استعدادها للمثول أمام الغرفة العليا. وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء هذا الثلاثاء الماضي على مشروع أولي لقانون جديد للجوء وآخر لإصلاح قانون الأجانب. وأفاد وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا بأن الهدف المشترك للنصين هو موائمة الإطار القانوني الإسباني مع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، ويأتي القرار في خضم أزمة الهجرة في سبتة عقب وصول نحو 80,000 مهاجر في نهاية يوليو الماضي، ولا يزال عدة ألاف منهم في المدينة. وأوضح مارلاسكا أن اللوائح الأوروبية المنبثقة عن ذلك الميثاق تطبق مباشرة، لكنها تترك إمكانيات مفتوحة للتنظيم أو للتدرج، ولذلك يجري تطبيق تنظيم جديد يأخذ في الاعتبار الواقع الجديد للهجرة ليكون أكثر فاعلية، مع نهج يضمن بصورة مطلقة حماية حقوق طالبي الحماية الدولية. وهذا النهج الضامن يتوافق مع تنظيم يساعد على ضمان إدارة حدودنا، وكذلك على تجنب أي احتمال لإساءة استخدام نظام الحماية الدولية. أما فيما يتعلق بالقاصرين، فسيكون تطبيق ما يسمى الإجراء الحدودي، وهو آلية المعالجة العاجلة للطلبات في المعابر الحدودية التي ينص عليها ميثاق الهجرة واللجوء استثنائيا جدا. كذلك يرى زعيم الحزب الشعبي المعارض ألبرتو نونيز فيخو أن الوضع في سبتة غير محتمل بعد الهجوم على 4 عسكريين. ما الذي تنتظره الحكومة؟ وقالت المتحدثة باسم حزب الشعب كارمن فونيس لوزيرة الصحة مونيكا غارثيا إنها جاءت لتبرير رواياتها وليس لتحمل المسؤوليات، وقالت لقد تأخرت قبل الأزمة وأثناءها وبعدها، لتصف بعد ذلك النظام الصحي في سبتة بأنه منهار. وأضافت لقد تأخرت، كانت استجابة المهنيين فورية لكن استجابة الوزارة لم تكن كذلك. وأشارت إلى أن الاستماع إلى المهنيين هو وواجب الوزيرة وزملائها ليسوا بخصوم لها، بل هم الذين حافظوا على النظام. كانت الأزمة الصحية قائمة والآن تضاعفت أثارها. ارتفع عدد القتلى في فيضان نيبال إلى 359 شخصا في آخر تحديث، وهناك مئات المفقودين بينهم 4 إسبان. وقد أفاد وزير الداخلية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأن هناك ما لا يقل عن 4 إسبان لم يعثر عليهم. وتواصل السلطات في نيبال البحث عن ناجين، كما أكد رئيس الحكومة النيبالي بالاندرا شا أن الحكومة تكثف جهودها منذ اللحظة الأولى للبحث عن ناجين وتقديم المساعدات الإنسانية. أعلن برشلونة يوم الأربعاء توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع شركة طيران مصرية تمتد لمدة 3 مواسم حتى نهاية 2029، في خطوة تعزز حضور النادي الكتالوني داخل السوق المصرية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبموجب الاتفاقية تصبح شركة الطيران المصرية الناقلة الجوية الرسمية والحصرية لبرشلونة، فيما تشمل الشراكة الفريق الأول لكرة القدم للرجال إلى جانب فريقي كرة السلة وكرة اليد. وأوضح برشلونة أن شعار الشركة المصرية لن يظهر على قميص الفريق الأول لكرة القدم وفقا لما تضمنته الاتفاقية المعلنة. وأكد النادي الكتالوني أن الاتفاقية تمثل فرصة لتوسيع نطاق علامته التجارية والوصول إلى أسواق جديدة، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي يمتلك فيها برشلونة قاعدة جماهيرية كبيرة. وتأتي الشراكة في توقيت لافت بالنسبة للجماهير المصرية، بالتزامن مع وجود المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة عقب انتقاله من الأهلي المصري.

شهدت ليلة 22 إلى 23 من آب أغسطس من عام 1791 في سانتو دومينغو المعروفة اليوم بجمهورية هايتي اندلاع ثورة أدت دورا محوريا في القضاء على تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. ويحيي العالم في إطار هذا السياق التاريخي اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه في 23 من آب أغسطس من كل عام. بدأ إحياء هذا اليوم في عدد من البلدان، في مقدمتها هايتي ثم جزيرة جوري في السنغال. ويرمي هذا اليوم الدولي إلى ترسيخ ذكرى مأساة تجارة الرقيق الأسود في ذاكرة سائر الشعوب. يتيح هذا اليوم تماشيا مع أهداف مشروع ضروب المستعبدين المشترك بين الثقافات، يتيح الفرصة للتأمل الجماعي بالأسباب التاريخية لهذه المأساة وأساليبها وعواقبها، فضلا عن تحليل العلاقات وأوجه التفاعل التي أفضت إليها بين أفريقيا وأوروبا والأمريكتين وجزر البحر الكاريبي.

يقدم البيت العربي في مدريد بالتعاون مع مجلس كندا للفنون ومركز ساو في أوتاوا وسفارة كندا في مدريد معرضا للفنانة والأكاديمية رحاب نزال بعنوان قيادة السيارة عبر فلسطين. لأكثر من عقد من الزمان دونت الفنانة رحاب نزال الهندسة العنيفة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي عن طريق جمع صور وفيديوهات تم أخذها بين عامي 2010 و2026، إذ يعاني معظم الفلسطينيين من قيود شديدة على حرية التنقل، فالسفر عبر أراضيهم يعني المرور عبر نقاط تفتيش وحواجز وأشكال متعددة من المراقبة. في هذا السياق لا يصبح التنقل مجرد تجربة يومية للاحتلال، بل فعل مقاومة أيضا. بين عامي 2010 و2026 اضطلعت الفنانة والأكاديمية رحاب نزال بمهمة محفوفة بالمخاطر، تمثلت في قيادة سيارتها عبر كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أسفر ذلك عن مشروع فوتوغرافي وسمعي بصري واسع النطاق يوثق بدقة وإلحاح مناظر طبيعية وأصواتا وواقعا نادرا ما يرى خارج الأراضي الفلسطينية.

0: بداية نرحب بك الأستاذة الجامعية. أنت أستاذة في جامعة دار الكلمة في بيت لحم، إضافة إلى أنك أنت مخرجة وفنانة وعشت في الخارج أيضا في كندا وفي أماكن أخرى. موجودة اليوم بمدريد في البيت العربي، أكيد سعدنا بلقائك سيدة ريهام. بداية نحكي على موضوع الجسر التواصل، بما أنه المعارض هي تدعم الإبداع الفني وتعزيز التفاهم الثقافي وأيضا اللغوي لأي بلد في المعارض، دور هذا المعرض في البيت العربي إلى ماذا يهدف بالأصل؟
1: يعني زي ما قلتي، هو الفن والثقافة أكثر انتشارا ودواما ثقافات البشرية لما بيجرى تبادلها. بظروف فلسطين هذا لأننا كتير لسه أهم أنه نتواصل عبر اللغة الفنية، اللغة الثقافية، نوصل تجاربنا، لأن تجاربنا كفلسطينيين مقموعة، misrepresented، يعني مش ممثلة صح أو ممنوعة من التمثيل، ومسكرة أبواب كتيرة بتكون. يعني أنا مسيرتي أكثر من 30 سنة وبعرف شو هي العقبات والتحديات اللي بيواجهوها الفنانين الفلسطينيين بالعالم. censorship مثلا، اللي هي المصادرة. بس وجود هذا الفن، وجود هذا المعرض بكاسا أراب، أنا سعيدة جدا إنه بهذه الدار العربية التجربة الفلسطينية عمالها بتشارك مع الشعب الإسباني، مع سكان مدريد. وتجربة يعني هي امتدت أكثر من 10 سنين، مش تجربة يوم أو أسبوع. تكشف عن تفاصيل الحياة اليومية اللي بيعيشها الفلسطيني واللي غير مرئية، غير مرئية للخارج. يعني إذا بدك ممكن نحكي عن المعرض والغاية منه والهدف منه.
0: طبعا تحدثتي عن ضرورة وجود وسيلة إعلامية طبعا كأفلام وثائقية لسرد ما يحصل في فلسطين، وقمت أيضا بعرض فيلم بعنوان ذبذبات
1: من غزة،
0: وطبعا وصل لمهرجان المرحلة النهائية من مهرجان نظرة السينمائي، وهو مهرجان فني متحرك ينتقل من مكان إلى آخر.
1: هو الحقيقة حاز على 16 جائزة عالمية، واحدة فيهم بالباسك، The Invisible، نظرة بإيطاليا، بس المعهد السينما البريطاني BFI، يعني هذه مهمة كتير، بكيبك كمان، بكندا، بفرنسا تنين أخذ جوائز. مظبوط، يعني زي ما قلتي بحاول أمثل وأعبر عن تجربة الفلسطينية بكل الأشكال. بعمل كتب تصوير فوتوغرافي، عملت تنين لغاية هلأ، وأفلام وتصوير وفيديو وصوت كمان. يعني بالمعرض هذا يمكن بتلاحظي فيه صوت. المعاناة الفلسطينية كبيرة كتير، مش لأنه الفلسطينيين مختلفين عن غيرهم من الشعوب، لا، لأنه الجهات المشاركة باضطهاد الشعب الفلسطيني جهات متعددة. يعني الإبادة الجارية الآن ما يقارب 60 دولة مشاركين بالإبادة. هذا ما يجعل خصوصية للقضية الفلسطينية. الأمريكان والفرنسيين والألمان كشعوب معنية تضغط على حكوماتها يلي مشاركة وتنتفع من الإبادة. والإبادة لم تبدأ ب23، الإبادة بدأت بال48 عندما انتزع ثلثين الشعب الفلسطيني من وطنهم، من أرضهم، علشان تتأسس مستعمرة عمليا. في البداية مستعمرة بريطانية وهلأ أمريكية. هذه الخصوصية. ولهيك لأنه في حوالي 60 دولة مختلف أنحاء العالم، بمنظمات، بوسائل وسائل قمع، وسائل ضغط، وسائل تشويه أيضا للصوت الفلسطيني وللصورة الفلسطينية. بنتحمل كفنانين مسؤولية كبيرة بأن نواجه هذا ونعبر عن قضايانا، وهذا الأهم. يعني دور الفن بالنسبة لنا الفلسطينيين نعبر عن قضايانا. يعني فيلم ذبذبات من غزة كتير فيلم بسيط، أطفال صم باللغة الصامتة بيعبروا عن حياتهم وتجربتهم، فقدروا يتواصلوا مع شعوب العالم. يعني ملايين شافوا هذا الفيلم، قدروا يتواصلوا عبر ما يوحدنا كبشرية الإنسانية. عرفتي؟ يعني نحن شعب الأكثر حاجة للسلام بالعالم، الفلسطينيين الأكثر رغبة بأنه نعيش بسلام. تعبنا، يعني ما بدنا أجيال من الفلسطينيين تضل تعاني. فهذا ما بيصور بالدول الغربية، ما بيصور، يعني يصور وكأنه نحن نبحث عن العنف وليس الدولة الاستعمارية الصهيونية الإسرائيلية. وجدت بالعنف، ومنذ وجدت إلى الآن حلقات دائمة مستمرة من العنف العسكري، وكأنه مرتبط وجودها بالعنف العسكري والتوسع. يعني المعرض، إذا بنرجع للمعرض، التحرك في فلسطين بلش بال2010. يعني أنا كنت ممنوعة أدخل فلسطين ل25 سنة. لما طلعت وأنا صغيرة أدرس بالجامعة، خلصت ما قدرتش أرجع. بعدين رجعت وأنا كندية، وتمكنت من أنه أستعيد هويتي من الإسرائيليين، وبلشت أوثق. سو لفت انتباهي هذه الشبكة المراقبة اللي بتمارس على الفلسطيني في كل أرني، في كل شارع، في كل مدخل قرية أو رفجي كامب، مخيم لاجئين أو مدينة بوسط المدن. يعني بيت لحم في عنا بالمدينة نفسها بضعة واتش تاورز من هدول. هلأ هذا النموذج، البرج العسكري، هذا اختراع بريطاني، اخترعه بنهاية القرن 19، وأول ما نفذ بالمستعمرة البريطانية بالهند. الغاية منه أنه يخلق الشعور أولا النفسي بأنك مراقبة بدون ما تشوفي مين براقبك، إشعار بالسيطرة وبالهيمنة نفسيا. يعني لأنه بصراحة يعني العصر الرقابة الإلكترونية هلأ، يعني ما حدش بحاجة لهدول، بس هو الشعور النفسي أنه وجوده فيزيكلي، يعني هيك كوجود بيفرض على الواحد يفكر أنه هو مراقب. سو بلشت أجمع فيهم هدول، وعملت كتاب. الكتاب بيتضمن مش بس هذه البنية الرقابة، بس كمان الانفراستراكتشر، بنية تقييد حركة الفلسطيني من قرية لقرية، من شارع لشارع، من داره للمستشفى، من بيته لشغله، من بيته لجامعته لمدرسته. فهدول كلهم موثقتهم في كتاب اسمه، يعني العنوان بتاعه الحركة أو التحرك في فلسطين، بالعربية وبالإنجليزية الكتاب. فيه 150 صورة تتضمن كل أشكال معيقات الحركة هذه. رأيت هلأ المعرض هذا، لأنه المساحة هيك بتسمح، مش كل الأعمال نتضمنها هون. أكتر شيء يعني أخذ متسع البانوبتكس إن بالستاين، لأنه هدول الستركتشر هذا اللي عملوه البريطانيين للرقابة. فأنا يعني أطلقت عليها البانوبتكس إن بالستاين. بلشت بال2024، وصلوا 80. هدول هلأ وصلوا 130. مساحة الضفة الغربية 8000 سكوير كيلومتر، مش كتير. لغاية هلأ 130، ولسه الإسرائيليين بيبنوا هذا بتاعة الرقابة. وفي أشكال جديدة، مشروعي القادم هيبقى اللي بتشبه التري هاوس، هدول تبعون الرقابة. هلأ عم بيبنوا هدول كتير، لأنه الاستعمار بالضفة عم يتمدد بطريقة ما حصلتش، ولكن بشتغل ببيت لحم. وربما عشان هيك بسافر كتير بالشوارع، وإذا في طريق مسكرة باخد طريق تاني وهكذا. يعني بلشت هي تجربة التحرك بفلسطين هيك، وما بوقف لأخذ الصور، كل الصور من السيارة وهي ماشي كله الحركة. وهذا حتى رمزيا له تعبيراته، إنه التاريخ مش ثابت والأمور حتتغير، فليتينج يعني زي زمن عابر، محمود درويش بيقول لك. وهي مرحلة عابرة بتاريخنا، يعني 100 سنة ولا شيء من عمر الشعوب. يعني عشنا الحروب الصليبية 200 سنة وتحررت البلد، يعني كل المستعمرين بيروحوا بضلوا السكان الأصليين، أو من يود أن يعيش بكرامة وبالمساواة مع السكان الأصليين. ففلسطين إن شاء الله رح تكون حرة من البحر للنهر، رغم المعاناة والألم والفقدان، ولكنها ستبقى فلسطين، كانت تسمى فلسطين وستبقى فلسطين.
0: طبعا من المعروف أنه الشعب الإسباني متعاطف جدا مع القضية الفلسطينية، ملم بما يحصل بفلسطين، ولكن من خلال تجربتك بكندا، كون أنه كندا يعني معروفة على المستوى الدولي أنه هي كانت مساندة جدا لإسرائيل، ولكن
1: وما زالت
0: ولكن هناك أيضا نوع من التغيير في الرأي الشعبي الكندي، وأيضا في نوع من السياسات وحتى لو كانت طفيفة. كيف هو استقبال الجمهور الكندي للمعارض، لمعرض التحرك في فلسطين؟
1: يعني شوف أقول لك، هي كندا وأمريكا هي مستعمرات جديدة، 250 300 سنة 400 سنة ماكسيموم بلش الاستعمار هناك، بلدان جديدة. ولكن كندا يعني اللي أنا ساكنة فيها هي مكونة من ناس من كل العالم، السكان الأصليين فيها يعني يدوب 5% سكان البلد الأصليين، والفرنسيين والبريطانيين اللي احتلوا واستعمروا ما يسمى كندا، اللي هي أرض يعني هي تورتل آيلاند كل الأمريكا اسمها، يعني جزيرة السلحفة. الفرنسيين مع البريطانيين قد يكونوا 25%، وما تبقى مهاجرين من كل العالم. Alright. So, هدول المهاجرين أغلبهم ناس of colors يعني زينا، وهم ريليت لإلنا. يعني كل عمره أنا شغلي مع الناس بيلاقي استقبال كتير جيد وتأييد، وسط الفنانين كمان، الفنانين الكنديين. يعني أنا كل شغلي بعمله بمنح من مجلس الفنون، مجلس الفنون الحكومي يلي بيديروا الفنانين، فبتلقى الدعم أنا عمليا من الفنانين. قبل الإبادة افتتح المعرض هذا بمونتريال قبل بشهر 8، وكان حقيقة يعني استقبال كتير كتير كتير مهم. وتنقل لأوتاوا ولفانكوفر، يعني عدة مقاطعات. أنا ما عندي أدنى شك بتضامن الناس، هي القضية مع الحكومة الكندية ومع المنظمات اللوبي جروبس، الانترست جروبس ذات المصالح المرتبطة بالنظام. فالشعب هلأ عم يضغط على النظام، النظام مش بغير يعني باللغة، يعني يعني أنا فلسطينية، الإسرائيليين طخوني ورايح أعمل بحث، والبحث كان ممول من مجلس الأبحاث الكندي الفيدرالي الحكومي، وطخني واحد قناص إسرائيلي ببيت لحم. الحكومة ما قالت شيء، ما عملت شيء، ولكن الحكومة بتعمل شيء مثلا على وحدة إيرانية انطخت لأنه في انترست. اكزاكتلي شيرين أبو عاقلي يعني العظيمة، ما في يعني بخجل شديد. هذه هي الحكومات يعني مصالح. وأقول لك يعني أعتقد أنه إبستين فايلز فضحت الدنيا يعني، وكشفت قديش هذا النظام الاستعماري الصهيوني مش بس منافق، يعني يورط بالضبط، فاسق وفاسد، استخدام الأطفال الأطفال البنات الصغار هدول هم الناس الكنديين، يعني الناس المسكين اللي هربوا من بلاد فيها حروب، اللي بيحاولوا يعملوا حياة ولو إنه على حساب السكان الأصليين. حقيقي يعني أنا هذا دائما تناقض عندي هناك، إنه هذه مش حياتنا، هذا مش إلنا الأرض.
0: في نهاية هذا اللقاء شكرا جزيلا لك المقابلة، شكرا لوقتك.
1: شكرا حبيبتي.

0: في عالم تتلاقى فيه الثقافات وتتحاور فيه الحضارات، يبرز دائما مبدعون يحملون مشاعر التنوير ليكونوا جسورا ممتدة بين ضفتي الإبداع والمعرفة. ضيفنا اليوم هو قامة أكاديمية وفكرية رفيعة، استطاع بنتاجه الغزير ورؤيته الثاقبة أن يترك بصمة لا تمحى في فضاء الثقافة المقارنة وحوار الحضارات. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم في استوديو الإذاعة البروفيسور وائل فاروق، أستاذ الأدب العربي بالجامعة الكاثوليكية في ميلانو، ومدير المعهد الثقافي العربي في ميلانو أيضا، ورئيس تحرير مجلة جسور التي تصدر بالإيطالية والإنجليزية. الدكتور وائل فاروق ناقد وأكاديمي وشاعر ومترجم مصري، حاصل على درجة الأستاذية في لغات وثقافات الشرق الأدنى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إيطاليا. يعمل حاليا أستاذا للدراسات العربية والإسلامية في كلية العلوم اللغوية والأداب الأجنبية وكلية العلوم السياسية والاجتماعية بالجامعة الكاثوليكية القلب المقدس في ميلانو. عمل أستاذا زائرا في معهد ستراوس للدراسات المتقدمة في القانون والعدالة جامعة نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، وفي معهد اللغة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي قسم القانون بجامعة ماتشيراتا الإيطالية. في عام 2007 حصل على دكتوراه في الأدب العربي من جامعة عين شمس القاهرة مصر، ونشر العديد من الكتب والأبحاث باللغة الإنجليزية والعربية والإيطالية. كما ترجم الدكتور وائل فاروق ديوان الشاعر اللبناني ودي سعادة بسبب غيمة على الأرجح إلى الإيطالية، وكتب دراسة عنه باللغة ذاتها، إضافة إلى دراسة أخرى أيضا بالإيطالية عن القاص والروائي المصري منتصر القفاش. كما أنه مؤسس المهرجان الدولي للغة والثقافة العربية بميلانو، والذي يقام سنويا منذ أكثر من عقد من الزمان. حصل الدكتور وائل فاروق مؤخرا على جائزة التميز الدولي للبحر المتوسط المعروفة باسم أوسكار البحر المتوسط، تقديرا لدوره الاستثنائي في تعزيز قيم الحوار الإنساني وبناء الجسور الثقافية بين الشرق والغرب. بروفيسور وائل فاروق، أهلا بك معنا في إذاعتنا، ونبارك لك هذا الإنجاز الدولي المشرف.
1: شكرا جزيلا الصديق والشاعر الكبير أحمد يماني على هذه الفرصة التي من خلالها أطل على مستمعيك الكرام، وأنا في منتهى السعادة أن أخوض هذا الحوار معك عن أهم القضايا الثقافية التي نعيشها اليوم.
0: الشرف لنا بالتأكيد دكتور وائل فاروق، القامة الأكاديمية والفكرية الرفيعة. تمثل الجائزة الدولية للبحر المتوسط جائزة التميز اعترافا رفيعا بالدور الثقافي والتنويري الذي تقوم به. ما الذي تعنيه لك هذه الجائزة، هذا التتويج على الصعيدين الشخصي والأكاديمي؟
1: يعني هذه الجائزة تعني لي الكثير، لأنني ككاتب وأكاديمي ربما يكون الإنجاز الأكبر هو ما أقوم به من أبحاث ودراسات. وفي الحقيقة عندما انتقلت للعمل في الجامعة الكاثوليكية في إيطاليا، وجدت أن ثقافتنا العربية أسيرة لصور النمطية.
0: نعم.
1: هي أخطر أعداء هذه الثقافة، وشعرت بواجبي أن أحارب هذه الصور النمطية. وبلا شك أثر هذا كثيرا على الوقت الذي أكرسه للدراسة والبحث، ويعني يبدو للكثيرين أن هذا وقتا مهدورا.
0: نعم.
1: فهذه الجائزة الحقيقة هي ترد الاعتبار لهذا النوع من العمل الذي ربما نعتقد أنه لا يترك أثرا يحمل اسمك.
0: لا بالعكس تماما.
1: فهذه الجائزة، نعم، فهذه الجائزة أنا سعدت بها كثيرا، لأنها دعم لهذا النوع من العمل الذي ربما يعني لا يحب الكثيرون أن يتورطوا فيه.
0: نعم.
1: لأنه كما قلت لا يترك أثرا ملموسا. هذه الجائزة هي أثر ملموس لهذا الوقت الذي كرس لمحاربة طواحين الهواء.
0: نعم جميل. أيضا فاز بالجائزة يعني قامات وأسماء كبيرة يعني.
1: نعم هي الجائزة في الحقيقة تمنح لمن يلعبون دورا في بناء وحدة ثقافية بين لغات وبلاد المتوسط.
0: نعم.
1: فاز بها من البرتغال مثلا في مجال الرياضة
0: جوزي مورينيو.
1: نعم. فاز بها في الثقافة من قبل بافاروتي المغني الأوبرا الإيطالي الشهير
0: طبعا.
1: ولهذا هي أيضا يعني تعني لي الكثير
0: وتعني لنا
1: أن
0: أيضا
1: أن أكون يعني بجوار هذه القامات الشهيقة.
0: جميل جدا. ربما يعني ننتقل مباشرة إلى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والتي كانت تاريخيا مهد الحضارات ومنطقة الثقافات. كيف ترى دور الأدب والفكر اليوم في إعادة إحياء هذا المشترك المتوسطي في ظل التحديات المعاصرة؟
1: يعني هو دور لم ينقطع وهو الأثر الباقي لهذه الوحدة القائمة رغم ما يبدو من تباعد بين ضفتي المتوسط في السياسة والاقتصاد وأشياء كثيرة، إلا أن من يعيش بين هاتين الضفتين يدرك أن الثقافة اليومية لشعوب البحر المتوسط تكاد تكون واحدة.
0: جميل.
1: يعني هي يعني ذات ألوان مختلفة، ذات
0: أطياف
1: أذواق أطياف مختلفة، ولكنها في النهاية ثقافة واحدة في كل شيء، ولا شيء تعتز به أي من ثقافات المتوسط إلا وكان للثقافات الأخرى إسهام كبير فيه.
0: صحيح.
1: أنا مثلا أعيش في إيطاليا والإيطاليون يفتخرون بأنهم من قدموا للإنسانية أشياء من الحياة اليومية مثل القهوة مثلا. نعم. مثل الآيس كريم،
0: البيتزا.
1: هذه. نعم. الأشياء إذا تأملت في تاريخها تجد أنها يعني مسيرة طويلة من التفاعل والتلاقح بين هذه الثقافات.
0: نعم.
1: القهوة كما نعرف هي منتج، ثاني منتج يستهلك بعد البترول في كوكب الأرض.
0: نعم.
1: والقهوة يعني عرفت في إثيوبيا أولا، كان هناك راهب يعني يتأمل قطيع الخراف الذي يرعاه.
0: نعم.
1: فوجدهم يأكلون من هذه النبتة فينشطون، فيعني القهوة بدأت كطعام يأكله الرهبان حتى يستطيعوا السهر طوال الليل والصلاة.
0: نعم.
1: فالقهوة ولدت كطعام روحي، وعندما عبرت البحر الأحمر إلى اليمن في وقت كانت تسيطر فيه التقاليد الدينية الصوفية.
0: نعم.
1: حوله الصوفيون الذين يعني يزهدون في الطعام إلى مشروب، فولدت القهوة كمشروب استجابة لتقليد روحي صوفي.
0: جميل.
1: حتى اسم القهوة نفسه هو أحد أسماء الخمر، ولا صحيح. يعرف كثير من الإيطاليون من الإيطاليين والغربيين أن اسم القهوة هو من أسماء الخمر.
0: الخمر بالعربية صحيح.
1: فهذه القهوة التي تحمل أسماء وصفات إيطالية في كل الكوكب كانت تعبير عن تاريخ وتقليد روحي عربي.
0: صحيح.
1: نفس الشيء بالنسبة للآيس كريم. الآيس كريم هو نقطة التقاء ثلاث حضارات،
0: الجيلاتي أو البوز.
1: نعم. الفرس كانوا أو الإمبراطور الفارسي كان يحب أن يأكل الفاكهة الغريبة.
0: نعم.
1: فكانوا يحضرونها إليه في الثلج فكان يأكلها ممزوجة بقطع الثلج. ثم جاء العرب فأدخلوا تحولوا الفاكهة إلى عصير.
0: نعم.
1: وأطلقوا عليها اسم الشراب وهو أصل الكلمة الإيطالية سوربيتو وسيرب بالإنجليزي
0: وشيروبو
1: وكل هذه. نعم. الكلمات جاءت من ثم جاء الإيطاليون فأضافوا لها القشدة فتحولت إلى الآيس كريم الجيلاتي.
0: نعم.
1: فكل شيء ليس فقط في الطعام، في الأدب،
0: في اللغة.
1: صحيح. هناك امتزاج ووحدة كبيرة ليس علينا بناءها، ليس علينا صناعتها، ولكن علينا أن نكتشفها. فهذا هو الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به الأدباء، ليس اختراع وحدة مفترضة وإنما اكتشاف هذه الوحدة في نسيج الخصوصية لكل ثقافة من ثقافات المتوسط،
0: خاصة في ظل صعود اليمين في أوروبا وفي أماكن أخرى.
1: يعني هو
0: من العالم
1: صعود اليمين في شمال المتوسط أو في جنوبه هو هو مغاير لحركة التاريخ ومغاير لواقع وطبيعة هذه الشعوب. نحن نعتقد أن الشعوب الغربية هي شعوب قد تتميز بالعنصرية، هذا قول باطل. نحن نعيش في أوروبا، في إيطاليا، في إسبانيا، في فرنسا،
2: نعم،
1: وهذه الأشياء هي غريبة على ثقافة المتوسط.
2: صحيح.
1: التقليد الشعري الحديث الأوروبي ولد بفضل تجربة التروبادور،
2: نعم،
1: التي تأثرت كثيرا بالشعر العربي.
2: صحيح.
1: في
2: الأندلس، نعم،
1: وفي الأندلس. صحيح. الرواية الحديثة الأوروبية هي ابنة شرعية لألف ليلة وليلة التي أحدثت ثورة كبيرة،
2: نعم،
1: في السرد وفي محتواه. أشياء كثيرة يمكن أن نتحدث عنها،
2: وحتى في دون كيخوتي، الرواية الأولى الإسبانية
1: ليس
2: الكبيرة.
1: فقط يعني أنا،
2: نعم، هناك تأثيرات عربية وإسلامية كبيرة فيها أيضا. طيب، ربما يعني ننتقل إلى الجامعة،
1: نعم،
2: إلى الحقل الأكاديمي يعني. وبوصفك أستاذة للأدب العربي والأدب المقارن، كيف يمكن للأدب عموما أن يكون لغة عالمية تفكك الصور النمطية بين الشرق والغرب؟
1: الأدب في حد ذاته هو لغة عالمية.
2: جميل.
1: وكما قلت في البداية، الحرب على الصور النمطية وهي العدو الحقيقي. ثقافات الشعوب لا تتناقض، ولكن الصور النمطية التي تصنع في مرحلة من المراحل وتستقر هي العدو الحقيقي.
2: جميل.
1: نحن نحارب هذه الصور النمطية. أضرب مثال بالأدب العربي الذي يعاني أشد المعاناة في السياق الأوروبي.
2: صحيح.
1: لأن الأدب العربي غالبا ما يتم تلقيه في إطار الصور النمطية، غالبا ما ينظر إلى موضوع الأدب، الديكتاتورية، اضطهاد النساء، كل هذه الأشياء هي يعني العلامة التي يستخدمها الناشرون لترويج هذا الأدب.
2: صحيح.
1: للأسف الشديد في الأكاديمية لا تدرس جماليات الأدب العربي التي تمثل إضافة كبيرة للأدب العالمي. ويعني كثيرا نتساءل لماذا لم يفز العرب إلا بنوبل واحدة.
2: صحيح.
1: وللأسف الشديد لم يفز العرب بنوبل ولن يفوزوا بنوبل أخرى ما دام الأدب العربي يدرس بوصفه سجل أنثروبولوجي على الشعوب التي تعيش في جنوب المتوسط.
2: ده صحيح.
1: يجب أن يدرس الأدب كجماليات في اللغة، كإضافة للفكر الإنساني الذي يحاول أن يجيب على أسئلة الإنسانية الكبرى، أسئلة المعنى الكبرى.
2: نعم.
1: ما هي الحياة؟ ما هو الموت؟ ما هو مصير الإنسان؟
2: صحيح.
1: ما هي علاقة الإنسان الفرد بمجتمعه؟ هذه الأسئلة الكبرى، القارئ الغربي عندما يبحث عن إجابة لهذه الأسئلة في الأدب لا يقرأ الأدب العربي، وهذا هو التحدي الكبير. هذه هي المشكلة الأكبر التي علينا أن نواجهها.
2: نعم.
1: الأدب العربي قادر، وكثير من الأعمال الأدبية العربية لا تقل عمقا واشتباكا مع هذه الأسئلة الكبرى التي نجدها عند كافكا وبروست وغيرهم من الكتاب الذين يجسدون بالتقنيات الجمالية في أعمالهم الأدبية هذا القلق الإنساني، هذه الرغبة الإنسانية في المعنى.
2: صحيح. يعني أذكر يعني كانت مرة وحيدة في الحقيقة عندما زار الأستاذ عبد الرحيم عبد المجيد الروائي الكبير إسبانيا مدريد في البيت العربي، وكان يقدمه كاتب إسباني كبير أيضا، الباسكي، هو برناردو أتشاغا. وكانت المرة الوحيدة التي أرى فيها كاتبا يحاور كاتبا بعيدا عن السياسة، بعيدا عن الصور النمطية كما تفضلت وذكرت، وكان غريبا. وأنا أيضا أعرف أنك تقوم أيضا بهذا الدور، أنت تقدم الأدب العربي إلى اللغة الإيطالية، ليس فقط من خلال الترجمة ولكن من خلال الدراسة الأكاديمية أيضا.
1: نعم.
2: والأبحاث وما إلى
1: هو يعني كما قلت سابقا، أنا يعني أركز جهدي على تحويل الرؤية من الحديث عن الحرب، الحديث عن الديكتاتورية، الحديث عن اضطهاد النساء، الحديث عن هذه الكليشيهات الشائعة،
2: نعم،
1: إلى الحديث عن الجماليات والقضايا الإنسانية الكبرى. مثلا رحمه الله الكاتب السوري الكبير خالد خليفة عندما زار إيطاليا،
2: نعم،
1: وكانت هناك ندوة كبيرة له في بادوفا، مدينة بادوفا الإيطالية، وطلب مني أن أقدمه وأن أدير هذه الندوة.
2: نعم.
1: فأنا القاعة كانت محتشدة بمئات من الإيطاليين الذين جاءوا ليستمعوا إلى شاهد عيان على الحرب السورية.
2: نعم.
1: لأنه زار إيطاليا في أوج الحرب.
2: نعم.
1: فأنا قلت لهم هل تريدون أن تتحدثوا عن يوميات الحرب التي يمكن أن يحدثكم عنها
2: مراسل صحفي
1: أي مراسل صحفي أو أي شاهد عيان يعيش، أم تريدون أن تطالعوا ملامح الموت؟
2: جميل.
1: الذي يجسد التي يقدمها ويجسدها أدبيا وجماليا خالد خليفة في أعماله. والحقيقة الجمهور تجاوب بشكل استثنائي.
2: نعم.
1: مع هذه الصيغ الجمالية التي ابتكرها خالد خليفة في أعماله كالموت عمل شاق، كيف تتحول الجثة إلى فاعل رئيسي في العمل الأدبي؟
2: جميل.
1: ما معنى أن تكون الجثة هي محور العمل الأدبي؟ هل نحن جثث تحيا وتتحرك في المجتمع اليوم، ليس فقط في سوريا حيث الحرب والدمار؟
2: نعم.
1: ولكن أيضا في إيطاليا هنا، هل أنت إنسان حي أم أنك جثة تتحرك وفق الأقدار والظروف والشروط التي يعيشها المجتمع؟
2: صحيح.
1: فتحويل الانتباه إلى الجماليات الأدبية في الأدب العربي ستفتح له أفق مختلف. الأدب العربي للأسف الشديد لا يمارس دوره ولا يمارس تأثيره المستحق على الكتابة الأدبية. نحن نعرف أن ماركيز قدم مدرسة جديدة في الكتابة، بروست، كافكا،
2: نعم.
1: ولكن من هو الكاتب العربي الذي افتتح أفقا جديدا في كتابة الرواية في العالم؟ لا أحد، حتى نجيب محفوظ نفسه. نجيب محفوظ ينظر إليه على أنه كاتب عظيم، ولكن هذا الكاتب لم يرسي قواعد مدرسة جمالية.
2: نعم.
1: هذا ما ينقص الأدب العربي في الرواية في الشعر، أن تكون هناك تجربة أدبية عربية ترسي قواعد جمالية يعني يتأثر بها غير العربي من الكتاب والشعراء والروائيين.
2: صحيح.
1: هذا هو التحدي الحقيقي الذي علينا أن نواجهه، وهذا التحدي تواجهه معوقات كثيرة. سيطرة الأنثروبولوجيا على الدرس النقدي الغربي اليوم،
2: نعم.
1: يعني هذا أمر ليس فقط يعني خاص بالعرب فقط، ولكن الأنثروبولوجيا أصبحت هي الرؤية المسيطرة في دراسة الأدب.
2: نعم. الأدب الأفريقي، الأدب الآسيوي مثلا.
1: نعم. من ناحية أنثروبولوجية، ولكن أن يكون الأدب العربي فاعل، طرف فاعل في القضايا الإنسانية الكبرى، طرف فاعل في صياغة الرؤية الإنسانية جماليا،
2: نعم.
1: هذا هو ما ينقص الأدب العربي، وهذا ما يجب على العرب الذين يعيشون الآن في الغرب وهم كثير وكلهم متميزون،
2: نعم.
1: هذا هو ما يجب، ألا يستسلموا لإغراء الجماهيرية، ألا يستسلموا لإغراء دور النشر.
2: جميل.
1: ويكرسوا هذه الصورة النمطية سواء في لقاءاتهم أو سواء في كتاباتهم.
2: نعم.
1: إذا نظرت مثلا إلى أغلفة الكتب العربية التي تنشر في أوروبا، ستذهل من أنها كلها تستوحي الرسم الاستشراقي للشرق.
2: نعم.
1: الأعمال الفنية الاستشراقية غالبا ما تحتل أغلفة هذه الكتب.
2: نعم.
1: إذن علينا أن نحرر الأدب العربي من هذا، لأن وهذا أمر مهم جدا. يعني
2: تفضل.
1: نحن نقول ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ كثير من الناس يقولون الإنسان حيوان ناطق والإنسان يفكر، ولكن أيضا الحيوانات تنطق وتفكر.
2: صحيح.
1: كل الحيوانات لديها لغات، ما الفرق بين لغة الحيوان ولغة الإنسان؟
2: التراكم.
1: الفرق الأساسي هو النحو، لأن لغة الحيوان هي جمل، قواميس من جمل كاملة. أما لغة الإنسان

0: وصفه منتج للمعنى من خلال جمع بين مفردات ربما لا يدرك وجودها حتى الغرب، وهذه ستكون الإضافة. أما أن نقبل بقاموس الحيوانات، أعني الجمل المكتملة التي لا نحو فيها لأننا نكررها دون أن نغير في نحوها،
1: صحيح.
0: هذا يعني أتمنى أن المثال واضح.
1: لا واضح، واضح.
0: هذه هي المشكلة، أن الأدب العربي يقدم نفسه في إطار الجمل النحوية المكتملة، بينما في الأدب العالمي هناك بحث عن النحو الجديد، عن البنية الجديدة التي تجمع مفردات اللغة أو مفردات العالم،
1: نعم.
0: أو مفردات الإنسانية. فهذا ما ينقص الأدب العربي.
1: يعني ربما يعني من خلال كلام حضرتك يتعلق الأمر بجانبين، يعني الجانب الغربي في تلقي الأدب العربي، وأيضا الجانب العربي في إنتاجه للأدب نفسه.
0: لا نستطيع أن نلوم الجانب الغربي على كسله. إذا كان القارئ الغربي كسول، أنا أتكلم عن القاعدة
1: طبعًا
0: العامة،
1: طبعًا.
0: ولا يسعى للبحث عن أعمال أدبية، لأنه لن يستطيع أن يصل إلى هذه الأعمال الأدبية حتى لو كان يعني حريص على ذلك.
1: نعم.
0: ولكن العبء الأكبر يقع على الأدب العربي، على قبول الأدب العربي بهذا الإطار الذي يوضع فيه، أن يقدم كليشيهات وصور نمطية بتغيير البيئة، بتغيير الشخصيات، بتغيير، ولكن تظل نفس الجملة النحوية السابقة. من النادر أن تجد دار نشر غربية تقدم أعمال تجريبية عربية
1: طبيعة الحال.
0: وإذا يعني مثلا عندما تروج الأدب الغرائبي، تجد أن هناك تيار كبير من الكتاب العرب توجهوا إلى الكتابة الغرائبية.
1: نعم.
0: ربما يكون يعني هذه الطريقة في الكتابة تعبر عن الكاتب، ولكنها تظل في إطار أفق التلقي. أما كسر أفق التلقي هو الأمر المطلوب، علينا أن نلقي حجرا في هذا الماء الراكد للتلقي الغربي للأدب العربي. لا نستطيع أن نلوم الغرب، ولا نستطيع أن نلوم القارئ الغربي، ولكن من يلام بالفعل هو أولا الكاتب الذي يقبل أن يكون مسجونا في هذا الإطار، المؤسسات الثقافية العربية التي لا تبحث عن الثمين في ثقافتها وتدعمه وتسعى إلى تقديمه إلى القارئ الغربي، ودور النشر العربية، لأن دور النشر العربية الآن أصبحت هناك وصفات للأعمال التي ستلقى ترحيب من الترجمة والتقديم
1: والجوائز
0: وهكذا.
1: نعم. الوقت مر سريعا للأسف، يعني ولكن ربما نختم هذا الحوار الشيق والممتع والملهم مع الدكتور الكبير وائل فاروق بالحديث عن الخطوة القادمة في مسيرة وائل فاروق. هل هناك مشروع فكري جديد؟ هل هناك كتاب؟
0: يعني نود الكتب الكتب كثيرة. نعم. أنا الآن أعد لدراسة عن الجثة كبؤرة للسرد.
1: جميل.
0: وهذه ظاهرة شائعة في الرواية العربية مؤخرا.
1: نعم.
0: وهي اختراق لهذه الصورة النمطية المستقرة، لذلك أنا أعد الآن لكتاب عنها. ولكن المشروع الذي أعتز به حقيقة هو مشروع بدعم من سمو الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشرقة.
1: نعم.
0: لأن كل ثقافة كبرى لها باب يطرق للدخول إليها في كل عاصمة كبرى إلا الثقافة العربية، وهذا أمر مؤسف. نعم. يعني لدى الألمان معهد جوتا، الإسبان سيرفانتس، المجلس البريطاني، المعهد الفرنسي، كل الثقافات واللغات لها معهد باب في كل عاصمة كبرى،
1: صحيح.
0: إلا اللغة العربية. والحقيقة هذه مبادرة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي،
1: نعم.
0: لإنشاء سلسلة من المعاهد العربية في العواصم والمدن الأوروبية الكبرى. بدأنا بميلانو، المعهد الثقافي في ميلانو.
1: نعم.
0: وكويمبرا، والآن نعمل
1: في البرتغال.
0: نعم. والآن نعمل على افتتاح معهد في إسبانيا وآخر في لندن، وأنا أعتقد أن هذا في رأيي الشخصي مشروع القرن.
1: نعم.
0: بالنسبة للثقافة العربية في الغرب، ليس الثقافة.

0: العربية بشكل عام ولكن في الإطار الذي تحدثنا عنه من الحوار والطلاق، أن يكون هناك مركز ثقافي يسعى إلى كسر الصور النمطية وإلى تقديم أعمال مختلفة ليس فقط للمثقفين وللنخبة المثقفة ولكن للمواطنين العاديين في الدول الأوروبية. المعهد الثقافي في ميلانو مثلا نعمل ورش تدريب للعاملين في حكومة مدينة ميلانو.
1: جميل.
0: الكوموني دي ميلانو. وصلنا أيضا إلى السجون، لأن أحد المشاكل الكبرى للاندماج في المجتمعات الأوروبية ليس الجهل بالثقافة الأوروبية،
1: نعم،
0: ولكن بشكل أساسي الجهل بالثقافة العربية. كثير من ممن يرفضون هذه الثقافة يرفضونها لأنهم يشعرون بالدونية أمامها. فالمعهد الثقافي العربي من الأنشطة الأساسية التي نقوم بها هو أن نكرس ذلك الفخر الثقافي لدى كل مهاجر عربي أنه ابن ثقافة ساهمت في بناء هذه الحضارة الغربية.
1: نعم.
0: هذا طبعا إلى جانب المهرجان الدولي للغة والثقافة العربية، إلى جانب أيضا البحث عن التراث العربي المهمل في أوروبا. نحن مثلا مؤخرا عثرنا على أكبر مجموعة للعملات العربية القديمة في العالم، أكثر من 100 عملة عربية قديمة، منها أول دينار عربي عام 70 هجرية.
1: يا سلام.
0: مهمل ملقى مهمل في قلعة صغيرة في مدينة ميلانو في متحف لا يدخله أحد. وبعد جهد استطعنا أن نصل إلى هذه المجموعة واستطعنا أن نصورها، وإن شاء الله ستكون متاحة للباحثين لدراستها. فأيضا اكتشاف التراث العربي المهمل في أوروبا أيضا سيساهم كثيرا على هذا الاندماج.
1: صحيح.
0: والاندماج ليس هدفه فقط السلام الاجتماعي والحياة بشكل طيب في المجتمعات الأوروبية، الاندماج سيفتح أفق التفاعل والتلاقح الثقافي الذي انقطع بين ضفتي المتوسط.
1: نعم.
0: لذلك هذا هو الهدف الأعلى، إذا شعر العرب أن هذه الثقافة الغربية لهم فيها سهم ولهم فيها نصيب سيستطيعون الإسهام فيها، لأنها كما يقول نجيب محفوظ هي وجه الثقافة الإنسانية اليوم، وعلينا أن نسهم فيها وأن نضع فيها ما يعبر عن خصوصيتنا حتى نكون حاضرين في عالم اليوم وفي المستقبل.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. معكم من الاستوديو أحمد يماني، والهندسة الإذاعية ماركوس باريل. يؤكد فيليكس بولانيوس مجدداً أن الحكومة لم تكن لديها معلومات مسبقة ولا دقيقة بشأن الدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة. فقد نفى وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم فيليكس بولانيوس مجدداً يوم الخميس أن تكون الحكومة قد امتلكت معلومات مسبقة أو دقيقة عن حجم دخول المهاجرين إلى سبتة في أواخر يوليو الماضي، وشدد على أن الدولة منخرطة بالكامل وتعمل بلا كلل لإعادة الوضع الطبيعي إلى المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي في أقرب وقت ممكن.

0: institucionales, diplomáticas, de medios, para poder afrontar estos retos y afrontar esta situación. Queremos devolver cuanto antes.
1: وقال في اللجنة المختلطة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ للأمن القومي التي مثل أمامها بناء على طلبي لتقديم توضيحات بشأن إدارة وزارته للأزمة المتعلقة بالهجرة في سبتة، ردا على المجموعات البرلمانية التي عاتبته لاعتقادها أن السلطة التنفيذية كانت لديها تحذيرات بشأن ما سيحدث. لم تكن لدى الحكومة الإسبانية معلومات مسبقة ولا دقيقة عن حجم دخول 70,000 شخص إلى سبتة، والذي حدث يومي 30 و31 من يوليو الماضي. هذه هي الحقيقة. من جهة أخرى، علق بولانيوس على زيارة رئيس الوزراء الأسبق أثنار لسبتة قائلا إنه لم يزر سبتة مرة واحدة عندما كان رئيسا للوزراء، بينما رئيس الحكومة الحالي سانشيز قد زار سبتة عدة مرات. كذلك طلبت وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس يوم الثلاثاء العفو ممن شعروا بأنهم متركون أو لم يحظوا بالمرافقة الكافية خلال أزمة الهجرة في سبتة، وأكدت أنهم ليسوا كذلك ولن يكونوا كذلك، مجددة في الوقت نفسه أن سبتة وميليليا إسبانيتان.
2: Esa solidaridad es total y absoluta con la angustia de los ciudadanos de Ceuta. Ellos saben que tienen toda mi empatía.
1: فقد افتتحت روبليس يوم الثلاثاء الماضي جولة المثول الاستثنائية لثمانية أعضاء من الحكومة أمام مجلس النواب للإبلاغ عن إجراءات وزارتهم المعنية إزاء أزمة الهجرة في سبتة، التي اندلعت إثر الدخول الجماعي لآلاف المهاجرين في 30 من يوليو الماضي. وقد طلبت روبليس شأنها شأن زملائها في مجلس الوزراء المثول أمام المجلس بمبادرة منها لهذا الموضوع، رغم أن حزب الشعب المعارض كان قد طلب ذلك مسبقا. ووصلت الوزيرة إلى مجلس النواب بعد عدم حضورها إلى مجلس الشيوخ لتقديم التفسيرات الأسبوع الماضي كما طلب الحزب الشعبي المعارض، رغم أنها كانت قد أبدت في البداية استعدادها للمثول أمام الغرفة العليا. وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء هذا الثلاثاء الماضي على مشروع أولي لقانون جديد للجوء وآخر لإصلاح قانون الأجانب. وأفاد وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا بأن الهدف المشترك للنصين هو موائمة الإطار القانوني الإسباني مع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، ويأتي القرار في خضم أزمة الهجرة في سبتة عقب وصول نحو 80,000 مهاجر في نهاية يوليو الماضي، ولا يزال عدة ألاف منهم في المدينة. وأوضح مارلاسكا أن اللوائح الأوروبية المنبثقة عن ذلك الميثاق تطبق مباشرة، لكنها تترك إمكانيات مفتوحة للتنظيم أو للتدرج، ولذلك يجري تطبيق تنظيم جديد يأخذ في الاعتبار الواقع الجديد للهجرة ليكون أكثر فاعلية، مع نهج يضمن بصورة مطلقة حماية حقوق طالبي الحماية الدولية. وهذا النهج الضامن يتوافق مع تنظيم يساعد على ضمان إدارة حدودنا، وكذلك على تجنب أي احتمال لإساءة استخدام نظام الحماية الدولية. أما فيما يتعلق بالقاصرين، فسيكون تطبيق ما يسمى الإجراء الحدودي، وهو آلية المعالجة العاجلة للطلبات في المعابر الحدودية التي ينص عليها ميثاق الهجرة واللجوء استثنائيا جدا. كذلك يرى زعيم الحزب الشعبي المعارض ألبرتو نونيز فيخو أن الوضع في سبتة غير محتمل بعد الهجوم على 4 عسكريين. ما الذي تنتظره الحكومة؟ وقالت المتحدثة باسم حزب الشعب كارمن بونيس لوزيرة الصحة مونيكا غارثيا إنها جاءت لتبرير رواياتها وليس لتحمل المسؤوليات، وقالت لقد تأخرت قبل الأزمة وأثناءها وبعدها، لتصف بعد ذلك النظام الصحي في سبتة بأنه منهار. وأضافت لقد تأخرت، كانت استجابة المهنيين فورية لكن استجابة الوزارة لم تكن كذلك، وأشارت إلى أن الاستماع إلى المهنيين هو واجب الوزيرة وزملائها ليسوا بخصوم لها، بل هم الذين حافظوا على النظام. كانت الأزمة الصحية قائمة والآن تضاعفت أثارها. ارتفع عدد القتلى في فيضان نيبال إلى 359 شخصا في آخر تحديث، وهناك مئات المفقودين بينهم 4 إسبان. وقد أفاد وزير الداخلية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأن هناك من يقل عن 4 إسبان لم يعثر عليهم. وتواصل السلطات في نيبال البحث عن ناجين، كما أكد رئيس الحكومة النيبالي بالاندرا شا أن الحكومة تكثف جهودها منذ اللحظة الأولى للبحث في عن ناجين وتقديم المساعدات الإنسانية. أعلن برشلونة يوم الأربعاء توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع شركة طيران مصرية تمتد لمدة 3 مواسم حتى نهاية 2029، في خطوة تعزز حضور النادي الكتالوني داخل السوق المصرية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبموجب الاتفاقية تصبح شركة الطيران المصرية الناقلة الجوية الرسمية والحصرية لبرشلونة، فيما تشمل الشراكة الفريق الأول لكرة القدم للرجال إلى جانب فريقي كرة السلة وكرة اليد. وأوضح برشلونة أن شعار الشركة المصرية لن يظهر على قميص الفريق الأول لكرة القدم وفقا لما تضمنته الاتفاقية المعلنة. وأكد النادي الكتالوني أن الاتفاقية تمثل فرصة لتوسيع نطاق علامته التجارية والوصول إلى أسواق جديدة، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي يمتلك فيها برشلونة قاعدة جماهيرية كبيرة. وتأتي الشراكة في توقيت لافت بالنسبة للجماهير المصرية، بالتزامن مع وجود المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة عقب انتقاله من الأهلي المصري.

شهدت ليلة 22 إلى 23 من آب أغسطس من عام 1791 في سانتو دومينغو المعروفة اليوم بجمهورية هايتي اندلاع ثورة أدت دورا محوريا في القضاء على تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. ويحيي العالم في إطار هذا السياق التاريخي اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه في 23 من آب أغسطس من كل عام. بدأ إحياء هذا اليوم في عدد من البلدان، في مقدمتها هايتي ثم جزيرة جوري في السنغال. ويرمي هذا اليوم الدولي إلى ترسيخ ذكرى مأساة تجارة الرقيق الأسود في ذاكرة سائر الشعوب. يتيح هذا اليوم تماشيا مع أهداف مشروع ضروب المستعبدين المشترك بين الثقافات، يتيح الفرصة للتأمل الجماعي بالأسباب التاريخية لهذه المأساة وأساليبها وعواقبها، فضلا عن تحليل العلاقات وأوجه التفاعل التي أفضت إليها بين أفريقيا وأوروبا والأمريكتين وجزر البحر الكاريبي.

يقدم البيت العربي في مدريد بالتعاون مع مجلس كندا للفنون ومركز ساو في أوتاوا وسفارة كندا في مدريد معرضا للفنانة والأكاديمية رحاب نزال بعنوان قيادة السيارة عبر فلسطين. لأكثر من عقد من الزمان دونت الفنانة رحاب نزال الهندسة العنيفة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي عن طريق جمع صور وفيديوهات تم أخذها بين عامي 2010 و2026، إذ يعاني معظم الفلسطينيين من قيود شديدة على حرية التنقل، فالسفر عبر أراضيهم يعني المرور عبر نقاط تفتيش وحواجز وأشكال متعددة من المراقبة. في هذا السياق لا يصبح التنقل مجرد تجربة يومية للاحتلال، بل فعل مقاومة أيضا. بين عامي 2010 و2026 اضطلعت الفنانة والأكاديمية رحاب نزال بمهمة محفوفة بالمخاطر، تمثلت في قيادة سيارتها عبر كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أسفر ذلك عن مشروع فوتوغرافي وسمعي بصري واسع النطاق يوثق بدقة وإلحاح مناظر طبيعية وأصواتا وواقعا نادرا ما يرى خارج الأراضي الفلسطينية.

0: بداية نرحب بك الأستاذة الجامعية. أنت أستاذة في جامعة دار الكلمة في بيت لحم، إضافة إلى أنك أنت مخرجة وفنانة وعشت في الخارج أيضا في كندا وفي أماكن أخرى. موجودة اليوم بمدريد في البيت العربي، أكيد سعدنا بلقائك سيدة ريهاب. بداية نحكي على موضوع الجسر التواصل، بما أنه المعارض هي تدعم الإبداع الفني وتعزيز التفاهم الثقافي وأيضا اللغوي لأي بلد في المعارض، دور هذا المعرض في البيت العربي إلى ماذا يهدف بالأصل؟
1: يعني زي ما قلتي، هو الفن والثقافة أكثر انتشارا ودواما ثقافات البشرية لما بيجرى تبادلها. بظروف فلسطين هذا لنا كتير لسه أهم أنه نتواصل عبر اللغة الفنية، اللغة الثقافية، نوصل تجاربنا، لأن تجاربنا كفلسطينيين مقموعة، misrepresented، يعني مش ممثلة صح أو ممنوعة من التمثيل، ومسكرة أبواب كتيرة بتكون. يعني أنا مسيرتي أكثر من 30 سنة وبعرف شو هي العقبات والتحديات اللي بيواجهوها الفنانين الفلسطينيين بالعالم. censorship مثلا، اللي هي المصادرة. بس وجود هذا الفن، وجود هذا المعرض بكاسا أراب، أنا سعيدة جدا إنه بهذه الدار العربية التجربة الفلسطينية عمالها بتشارك مع الشعب الإسباني، مع سكان مدريد، وتجربة يعني هي امتدت أكثر من 10 سنين، مش تجربة يوم أو أسبوع، تكشف عن تفاصيل الحياة اليومية اللي بيعيشها الفلسطيني واللي غير مرئية، غير مرئية للخارج. يعني إذا بدك ممكن نحكي عن المعرض والغاية منه والهدف منه.
0: طبعا تحدثتي عن ضرورة وجود وسيلة إعلامية طبعا كأفلام وثائقية لسرد ما يحصل في فلسطين، وقمت أيضا بعرض فيلم بعنوان ذبذبات
1: من غزة،
0: وطبعا وصل لمهرجان المرحلة النهائية من مهرجان نظرة السينمائي، وهو مهرجان فني متحرك ينتقل من مكان إلى آخر.
1: هو الحقيقة حاز على 16 جائزة عالمية، واحدة فيهم بالباسك، The Invisible، النظرة بإيطاليا، بس معهد السينما البريطاني BFI، يعني هذه مهمة كتير، بكيبيك كمان، بكندا، بفرنسا تنين أخذ جوائز. مظبوط، يعني زي ما قلتي بحاول أمثل وأعبر عن تجربة الفلسطينية بكل الأشكال، بعمل كتب تصوير فوتوغرافي، عملت تنين لغاية هلا، وأفلام وتصوير وفيديو وصوت كمان. يعني بالمعرض هذا يمكن بتلاحظي في صوت. المعاناة الفلسطينية كبيرة كتير، مش لأنه الفلسطينيين مختلفين عن غيرهم من الشعوب، لا، لأنه الجهات المشاركة باضطهاد الشعب الفلسطيني جهات متعددة. يعني الإبادة الجارية الآن ما يقارب 60 دولة مشاركين بالإبادة، هذا ما يجعل خصوصية للقضية الفلسطينية. الأمريكان والفرنسيين والألمان كشعوب معنية تضغط على حكوماتها يلي مشاركة وتنتفع من الإبادة، والإبادة لم تبدأ ب23، الإبادة بدأت بال48 عندما انتزع ثلثين الشعب الفلسطيني من وطنهم، من أرضهم، علشان تتأسس مستعمرة عمليا، في البداية مستعمرة بريطانية وهلأ أمريكية. هذه الخصوصية، ولهيك لأنه في حوالي 60 دولة مختلف أنحاء العالم بمنظمات بوسائل وسائل قمع، وسائل ضغط، وسائل تشويه أيضا للصوت الفلسطيني وللصورة الفلسطينية. بنتحمل كفنانين مسؤولية كبيرة بأنه نواجه هذا ونعبر عن قضايانا، وهذا الأهم. يعني دور الفن بالنسبة لنا الفلسطينيين نعبر عن قضايانا. يعني فيلم ذبذبات من غزة كتير فيلم بسيط، أطفال صم باللغة الصامتة بيعبروا عن حياتهم وتجربتهم، فقدروا يتواصلوا مع شعوب العالم. يعني ملايين شافوا هذا الفيلم، قدروا يتواصلوا عبر ما يوحدنا كبشرية الإنسانية. عرفتي؟ يعني نحن شعب الأكثر حاجة للسلام بالعالم، الفلسطينيين الأكثر رغبة بأنه نعيش بسلام. تعبنا، يعني ما بدنا أجيال من الفلسطينيين تضل تعاني. فهذا ما بيصور بالدول الغربية، ما بيصور، يعني يصور وكأنه نحن نبحث عن العنف وليس الدولة الاستعمارية الصهيونية الإسرائيلية. وجدت بالعنف ومنذ وجدت إلى الآن حلقات دائمة مستمرة من العنف العسكري، وكأنه مرتبط وجودها بالعنف العسكري والتوسع. يعني المعرض، إذا بنرجع للمعرض، التحرك في فلسطين بلش بال2010. يعني أنا كنت ممنوعة أدخل فلسطين ل25 سنة. لما طلعت وأنا صغيرة أدرس بالجامعة خلصت، ما قدرتش أرجع. بعدين رجعت وأنا كندية وتمكنت من أنه أستعيد هويتي من الإسرائيليين وبلشت أوثق. سو لفت انتباهي هذه الشبكة المراقبة اللي بتمارس على الفلسطيني في كل أرني، في كل شارع، في كل مدخل قرية أو رفجي كام، مخيم لاجئين أو مدينة بوسط المدن. يعني بيت لحم في عنا بالمدينة نفسها بضعة واتش تاورز من هدول. هلأ هذا النموذج، البرج العسكري، هذا اختراع بريطاني، اخترعوه بنهاية القرن 19، وأول ما نفذ بالمستعمرة البريطانية بالهند. الغاية منه إنه يخلق الشعور أولا النفسي بأنك مراقبة بدون ما تشوفي مين براقبك، إشعار بالسيطرة وبالهيمنة نفسيا. يعني لأنه بصراحة يعني العصر الرقابة الإلكترونية هلأ، يعني ما حدش بحاجة لهدول، بس هو الشعور النفسي إنه وجوده فيزيكلي، يعني هيك كوجود بيفرض على الواحد يفكر إنه هو مراقب. سو بلشت أجمع فيهم هدول وعملت كتاب. الكتاب بيتضمن مش بس هذه البنية الرقابة، بس كمان الانفراستراكتشر، بنية تقييد حركة الفلسطيني من قرية لقرية، من شارع لشارع، من داره للمستشفى، من بيته لشغله، من بيته لجامعته لمدرسته. فهدول كلهم وثقتهم في كتاب اسمه يعني العنوان بتاعه الحركة أو التحرك في فلسطين بالعربية وبالإنجليزية. الكتاب فيه 150 صورة تتضمن كل أشكال معيقات الحركة هذه. رأيت هلأ المعرض هذا لأنه المساحة هيك بتسمح، مش كل الأعمال نتضمنها هون. أكتر شيء يعني أخذ متسع البانوبتكس إن بالستاين، لأنه هدول الستركتشر هذا اللي عملوه البريطانيين للرقابة. فأنا يعني أطلقت عليها البانوبتكس إن بالستاين. بلشت بال2024، وصلوا 80، هدول هلأ وصلوا 130. مساحة الضفة الغربية 8000 سكوير كيلومتر، مش كتير. لغاية هلأ 130، ولسه الإسرائيليين بيبنوا هذه بتاعة الرقابة. وفي أشكال جديدة، مشروعي القادم هيبقى اللي بتشبه التري هاوس، هدول تبعون الرقابة. هلأ عم بيبنوا هدول كتير، لأنه الاستعمار بالضفة عم يتمدد بطريقة ما حصلتش، ولكن بشتغل ببيت لحم. وربما عشان هيك بسافر كتير بالشوارع، وإذا في طريق مسكرة باخد طريق تاني وهكذا. يعني بلشت هي تجربة التحرك بفلسطين هيك، وما بوقف لأخذ الصور، كل الصور من السيارة وهي ماشي كله الحركة. وهذا حتى رمزيا له تعبيراته، إنه التاريخ مش ثابت والأمور حتتغير، فليتينج يعني زي زمن عابر، محمود درويش بيقول لك. وهي مرحلة عابرة بتاريخنا، يعني 100 سنة ولا شيء من عمر الشعوب. يعني عشنا الحروب الصليبية 200 سنة وتحررت البلد، يعني كل المستعمرين بيروحوا بضلوا السكان الأصليين، أو من يود أن يعيش بكرامة وبالمساواة مع السكان الأصليين. ففلسطين إن شاء الله رح تكون حرة من البحر للنهر، رغم المعاناة والألم والفقدان، ولكنها ستبقى فلسطين، كانت تسمى فلسطين وستبقى فلسطين.
0: طبعا من المعروف انه الشعب الاسباني متعاطف جدا مع القضيه الفلسطينيه، ملم بما يحصل بفلسطين، ولكن من خلال تجربتك بكندا، كون انه كندا يعني معروفه على المستوى الدولي انه هي كانت مسانده جدا لاسرائيل، ولكن
1: وما زالت
0: ولكن هناك ايضا نوع من التغيير في الرأي الشعبي الكندي، وأيضا في نوع من السياسات وحتى لو كانت طفيفة. كيف هو استقبال الجمهور الكندي للمعارض، لمعرض التحرك في فلسطين؟
1: يعني شوفي أقول لك، هي كندا وأمريكا هي مستعمرات جديدة، 250 300 سنة 400 سنة ماكسيموم بلش الاستعمار هناك، بلدان جديدة. ولكن كندا يعني اللي أنا ساكنة فيها هي مكونة من ناس من كل العالم، السكان الأصليين فيها يعني يدوب 5% سكان البلد الأصليين، والفرنسيين والبريطانيين اللي احتلوا واستعمروا ما يسمى كندا اللي هي أرض، يعني هي تورتل آيلاند كل الأمريكا اسمها، يعني جزيرة السلحفة. الفرنسيين مع البريطانيين قد يكونوا 25%، وما تبقى مهاجرين من كل العالم. Alright. So هدول المهاجرين أغلبهم ناس of colors يعني زينا، وهم ريليت لإلنا. يعني كل عمره أنا شغلي مع الناس بيلاقي استقبال كتير جيد وتأييد وسط الفنانين، كمان الفنانين الكنديين. يعني أنا كل شغلي بعمله بمنح من مجلس الفنون، مجلس الفنون الحكومي يلي بيديره الفنانين، فبتلقى الدعم أنا عمليا من الفنانين. قبل الإبادة افتتح المعرض هذا بمونتريال قبل بشهر 8، وكان حقيقة يعني استقبال كتير كتير كتير مهم. وتنقل لأوتاوا ولفانكوفر، يعني عدة مقاطعات. أنا ما عندي أدنى شك بتضامن الناس، هي القضية مع الحكومة الكندية ومع المنظمات اللوبي جروبس الانترست جروبس ذات المصالح المرتبطة بالنظام. فالشعب هلأ عم يضغط على النظام، النظام مش بغير، يعني باللغة يعني يعني أنا فلسطينية، الإسرائيليين طخوني ورايحة أعمل بحث، والبحث كان ممول من مجلس الأبحاث الكندي الفيدرالي الحكومي، وطخني واحد قناص إسرائيلي ببيت لحم. الحكومة ما قالت شيء، ما عملت شيء، ولكن الحكومة بتعمل شيء مثلا على وحدة إيرانية انطخت لأنه في انترست. اكزاكتلي شيرين أبو عاقلي يعني العظيمة ما في، يعني بخجل شديد. هذه هي الحكومات، يعني مصالح. وأقول لك يعني أعتقد أنه إبستين فايلز فضحت الدنيا يعني، وكشفت قديش هذا النظام الاستعماري الصهيوني منافق. مش بس منافق فاسد. يعني يورط بالضبط، فاسق وفاسد، استخدام الأطفال البنات الصغار. هدول هم الناس الكنديين، يعني الناس المسكين اللي هربوا من بلاد فيها حروب، اللي بيحاولوا يعملوا حياة ولو إنه على حساب السكان الأصليين. حقيقي يعني أنا هذا دائما تناقض عندي هناك، إنه هذه مش حياتنا، هذا مش إلنا الأرض.
0: في نهاية هذا اللقاء شكرا جزيلا لك المقابلة، شكرا لوقتك.
1: شكرا حبيبتي.

0: في عالم تتلاقى فيه الثقافات وتتحاور فيه الحضارات، يبرز دائما مبدعون يحملون مشاعل التنوير ليكونوا جسورا ممتدة بين ضفتي الإبداع والمعرفة. ضيفنا اليوم هو قامة أكاديمية وفكرية رفيعة، استطاع بنتاجه الغزير ورؤيته الثاقبة أن يترك بصمة لا تمحى في فضاء الثقافة المقارنة وحوار الحضارات. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم في استوديو الإذاعة البروفيسور وائل فاروق، أستاذ الأدب العربي بالجامعة الكاثوليكية في ميلانو، ومدير المعهد الثقافي العربي في ميلانو أيضا، ورئيس تحرير مجلة جسور التي تصدر بالإيطالية والإنجليزية. الدكتور وائل فاروق ناقد وأكاديمي وشاعر ومترجم مصري، حاصل على درجة الأستاذية في لغات وثقافات الشرق الأدنى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إيطاليا. يعمل حاليا أستاذا للدراسات العربية والإسلامية في كلية العلوم اللغوية والأداب الأجنبية وكلية العلوم السياسية والاجتماعية بالجامعة الكاثوليكية القلب المقدس في ميلانو. عمل أستاذا زائرا في معهد ستراوس للدراسات المتقدمة في القانون والعدالة جامعة نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، وفي معهد اللغة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي قسم القانون بجامعة ماتشيراتا الإيطالية. في عام 2007 حصل على دكتوراه في الأدب العربي من جامعة عين شمس القاهرة مصر، ونشر العديد من الكتب والأبحاث باللغة الإنجليزية والعربية والإيطالية. كما ترجم الدكتور وائل فاروق ديوان الشاعر اللبناني ودي السعادة بسبب غيمة على الأرجح إلى الإيطالية، وكتب دراسة عنه باللغة ذاتها، إضافة إلى دراسة أخرى أيضا بالإيطالية عن القاص والروائي المصري منتصر القفاش. كما أنه مؤسس المهرجان الدولي للغة والثقافة العربية بميلانو، والذي يقام سنويا منذ أكثر من عقد من الزمان. حصل الدكتور وائل فاروق مؤخرا على جائزة التميز الدولي للبحر المتوسط المعروفة باسم أوسكار البحر المتوسط، تقديرا لدوره الاستثنائي في تعزيز قيم الحوار الإنساني وبناء الجسور الثقافية بين الشرق والغرب. بروفيسور وائل فاروق، أهلا بك معنا في إذاعتنا، ونبارك لك هذا الإنجاز الدولي المشرف.
1: شكرا جزيلا الصديق والشاعر الكبير أحمد يماني على هذه الفرصة التي من خلالها أطل على مستمعيك الكرام، وأنا في منتهى السعادة أن أخوض هذا الحوار معك عن أهم القضايا الثقافية التي نعيشها اليوم.
0: الشرف لنا بالتأكيد دكتور وائل فاروق، القامة الأكاديمية والفكرية الرفيعة. تمثل الجائزة الدولية للبحر المتوسط جائزة التميز اعترافا رفيعا بالدور الثقافي والتنويري الذي تقوم به. ما الذي تعنيه لك هذه الجائزة، هذا التتويج على الصعيدين الشخصي والأكاديمي؟
1: يعني هذه الجائزة تعني لي الكثير، لأنني ككاتب وأكاديمي ربما يكون الإنجاز الأكبر هو ما أقوم به من أبحاث ودراسات. وفي الحقيقة عندما انتقلت للعمل في الجامعة الكاثوليكية في إيطاليا، وجدت أن ثقافتنا العربية أسيرة لصور النمطية.
0: نعم.
1: هي أخطر أعداء هذه الثقافة، وشعرت بواجبي أن أحارب هذه الصور النمطية. وبلا شك أثر هذا كثيرا على الوقت الذي أكرسه للدراسة والبحث، ويعني يبدو للكثيرين أن هذا وقتا مهدورا.
0: نعم.
1: فهذه الجائزة الحقيقة هي ترد الاعتبار لهذا النوع من العمل الذي ربما نعتقد أنه لا يترك أثرا يحمل اسمك.
0: لا بالعكس تماما.
1: فهذه الجائزة، نعم، فهذه الجائزة أنا سعدت بها كثيرا، لأنها دعم لهذا النوع من العمل الذي ربما يعني لا يحب الكثيرون أن يتورطوا فيه.
0: نعم.
1: لأنه كما قلت لا يترك أثرا ملموسا. هذه الجائزة هي أثر ملموس لهذا الوقت الذي كرس لمحاربة طواحين الهواء.
0: نعم جميل. أيضا فاز بالجائزة يعني قامات وأسماء كبيرة يعني.
1: نعم هي الجائزة في الحقيقة تمنح لمن يلعبون دورا في بناء وحدة ثقافية بين لغات وبلاد المتوسط.
0: نعم.
1: فاز بها من البرتغال مثلا في مجال الرياضة
0: جوزي مورينيو.
1: نعم. فاز بها في الثقافة من قبل بافاروتي المغني الأوبرالي الإيطالي الشهير
0: طبعا.
1: ولهذا هي أيضا يعني تعني لي الكثير
0: وتعني لنا
1: أن
0: أيضا
1: أن أكون يعني بجوار هذه القامات الشاهقة.
0: جميل جدا. ربما يعني ننتقل مباشرة إلى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والتي كانت تاريخيا مهد الحضارات ومنطقة الثقافات. كيف ترى دور الأدب والفكر اليوم في إعادة إحياء هذا المشترك المتوسطي في ظل التحديات المعاصرة؟
1: يعني هو دور لم ينقطع وهو الأثر الباقي لهذه الوحدة القائمة رغم ما يبدو من تباعد بين ضفتي المتوسط في السياسة والاقتصاد وأشياء كثيرة، إلا أن من يعيش بين هاتين الضفتين يدرك أن الثقافة اليومية لشعوب البحر المتوسط تكاد تكون واحدة.
0: جميل.
1: يعني هي يعني ذات ألوان مختلفة، ذات
0: أطياف
1: أذواق أطياف مختلفة، ولكنها في النهاية ثقافة واحدة في كل شيء، ولا شيء تعتز به أي من ثقافات المتوسط إلا وكان للثقافات الأخرى إسهام كبير فيه.
0: صحيح.
1: أنا مثلا أعيش في إيطاليا والإيطاليون يفتخرون بأنهم من قدموا للإنسانية أشياء من الحياة اليومية مثل القهوة مثلا. نعم. مثل الآيس كريم،
0: البيتزا.
1: هذه. نعم. الأشياء إذا تأملت في تاريخها تجد أنها يعني مسيرة طويلة من التفاعل والتلاقح بين هذه الثقافات.
0: نعم.
1: القهوة كما نعرف هي منتج، ثاني منتج يستهلك بعد البترول في كوكب الأرض.
0: نعم.
1: والقهوة يعني عرفت في إثيوبيا أولا، كان هناك راهب يعني يتأمل قطيع الخراف الذي يرعاه.
0: نعم.
1: فوجدهم يأكلون من هذه النبتة فينشطون، فيعني القهوة بدأت كطعام يأكله الرهبان حتى يستطيعوا السهر طوال الليل والصلاة.
0: نعم.
1: فالقهوة ولدت كطعام روحي، وعندما عبرت البحر الأحمر إلى اليمن في وقت كانت تسيطر فيه التقاليد الدينية الصوفية.
0: نعم.
1: حوله الصوفيون الذين يعني يزهدون في الطعام إلى مشروب، فولدت القهوة كمشروب استجابة لتقليد روحي صوفي.
0: جميل.
1: حتى اسم القهوة نفسه هو أحد أسماء الخمر، ولا صحيح. يعرف كثير من الإيطاليون من الإيطاليين والغربيين أن اسم القهوة هو من أسماء الخمر.
0: الخمر بالعربية صحيح.
1: فهذه القهوة التي تحمل أسماء وصفات إيطالية في كل الكوكب كانت تعبير عن تاريخ وتقليد روحي عربي.
0: صحيح.
1: نفس الشيء بالنسبة للآيس كريم. الآيس كريم هو نقطة التقاء ثلاث حضارات،
0: الجيلاتي أو البوز.
1: نعم. الفرس كانوا أو الإمبراطور الفارسي كان يحب أن يأكل الفاكهة الغريبة.
0: نعم.
1: فكانوا يحضرونها إليه في الثلج فكان يأكلها ممزوجة بقطع الثلج. ثم جاء العرب فأدخلوا تحولوا الفاكهة إلى عصير.
0: نعم.
1: وأطلقوا عليها اسم الشراب وهو أصل الكلمة الإيطالية سوربيتو وسيرب بالإنجليزي
0: وشيروبو
1: وكل هذه. نعم. الكلمات جاءت من ثم جاء الإيطاليون فأضافوا لها القشدة فتحولت إلى الآيس كريم الجيلاتي.
0: نعم.
1: فكل شيء ليس فقط في الطعام، في الأدب،
0: في اللغة
1: صحيح. هناك امتزاج ووحدة كبيرة ليس علينا بناءها، ليس علينا صناعتها، ولكن علينا أن نكتشفها. فهذا هو الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به الأدباء، ليس اختراع وحدة مفتردة وإنما اكتشاف هذه الوحدة في نسيج الخصوصية لكل ثقافة من ثقافات المتوسط،
0: خاصة في ظل صعود اليمين في أوروبا وفي أماكن أخرى.
1: يعني هو
0: من العالم
1: صعود اليمين في شمال المتوسط أو في جنوبه هو هو مغاير لحركة التاريخ ومغاير لواقع وطبيعة هذه الشعوب. نحن نعتقد أن الشعوب الغربية هي شعوب قد تتميز بالعنصرية، هذا قول باطل. نحن نعيش في أوروبا، في إيطاليا، في إسبانيا، في فرنسا،
2: نعم،
1: وهذه الأشياء هي غريبة على ثقافة المتوسط.
2: صحيح.
1: التقليد الشعري الحديث الأوروبي ولد بفضل تجربة التروبادور،
2: نعم،
1: التي تأثرت كثيرا بالشعر العربي.
2: صحيح.
1: في
2: الأندلس، نعم،
1: وفي الأندلس.
2: صحيح.
1: الرواية الحديثة الأوروبية هي ابنة شرعية لألف ليلة وليلة التي أحدثت ثورة كبيرة،
2: نعم،
1: في السرد وفي محتواه. أشياء كثيرة يمكن أن نتحدث عنها،
2: وحتى في دون كيخوتي، الرواية الأولى الإسبانية
1: ليس
2: الكبيرة.
1: فقط يعني أنا،
2: نعم، هناك تأثيرات عربية وإسلامية كبيرة فيها أيضا. طيب، ربما يعني ننتقل إلى الجامعة،
1: نعم،
2: إلى الحقل الأكاديمي يعني. وبوصفك أستاذة للأدب العربي والأدب المقارن، كيف يمكن للأدب عموما أن يكون لغة عالمية تفكك الصور النمطية بين الشرق والغرب؟
1: الأدب في حد ذاته هو لغة عالمية.
2: جميل.
1: وكما قلت في البداية، الحرب على الصور النمطية وهي العدو الحقيقي. ثقافات الشعوب لا تتناقض، ولكن الصور النمطية التي تصنع في مرحلة من المراحل وتستقر هي العدو الحقيقي.
2: جميل.
1: نحن نحارب هذه الصور النمطية. أضرب مثال بالأدب العربي الذي يعاني أشد المعاناة في السياق الأوروبي.
2: صحيح.
1: لأن الأدب العربي غالبا ما يتم تلقيه في إطار الصور النمطية، غالبا ما ينظر إلى موضوع الأدب، الديكتاتورية، اضطهاد النساء، كل هذه الأشياء هي يعني العلامة التي يستخدمها الناشرون لترويج هذا الأدب.
2: صحيح.
1: للأسف الشديد في الأكاديمية لا تدرس جماليات الأدب العربي التي تمثل إضافة كبيرة للأدب العالمي. ويعني كثيرا نتساءل لماذا لم يفز العرب إلا بنوبل واحدة.
2: صحيح.
1: وللأسف الشديد لم يفز العرب بنوبل، ولن يفوزوا بنوبل أخرى ما دام الأدب العربي يدرس بوصفه سجل أنثروبولوجي على الشعوب التي تعيش في جنوب المتوسط.
2: ده صحيح.
1: يجب أن يدرس الأدب كجماليات في اللغة، كإضافة للفكر الإنساني الذي يحاول أن يجيب على أسئلة الإنسانية الكبرى، أسئلة المعنى الكبرى.
2: نعم.
1: ما هي الحياة؟ ما هو الموت؟ ما هو مصير الإنسان؟
2: صحيح.
1: ما هي علاقة الإنسان الفرد بمجتمعه؟ هذه الأسئلة الكبرى، القارئ الغربي عندما يبحث عن إجابة لهذه الأسئلة في الأدب لا يقرأ الأدب العربي، وهذا هو التحدي الكبير. هذه هي المشكلة الأكبر التي علينا أن نواجهها.
2: نعم.
1: الأدب العربي قادر، وكثير من الأعمال الأدبية العربية لا تقل عمقا واشتباكا مع هذه الأسئلة الكبرى التي نجدها عند كافكا وبروست وغيرهم من الكتاب الذين يجسدون بالتقنيات الجمالية في أعمالهم الأدبية هذا القلق الإنساني، هذه الرغبة الإنسانية في المعنى.
2: صحيح. يعني أذكر يعني كانت مرة وحيدة في الحقيقة عندما زار الأستاذ عبد الرحيم عبد المجيد الروائي الكبير إسبانيا مدريد في البيت العربي، وكان يقدمه كاتب إسباني كبير أيضا، الباسكي هو برناردو أتشاغا. وكانت المرة الوحيدة التي أرى فيها كاتبا يحاور كاتبا بعيدا عن السياسة، بعيدا عن الصور النمطية كما تفضلت وذكرت، وكان غريبا. وأنا أيضا أعرف أنك تقوم أيضا بهذا الدور، أنت تقدم الأدب العربي إلى اللغة الإيطالية، ليس فقط من خلال الترجمة ولكن من خلال الدراسة الأكاديمية أيضا.
1: نعم.
2: والأبحاث وما إلى
1: ذلك. يعني كما قلت سابقا، أنا يعني أركز جهدي على تحويل الرؤية من الحديث عن الحرب، الحديث عن الديكتاتورية، الحديث عن اضطهاد النساء، الحديث عن هذه الكليشيهات الشائعة،
2: نعم،
1: إلى الحديث عن الجماليات والقضايا الإنسانية الكبرى. مثلا رحمه الله الكاتب السوري الكبير خالد خليفة عندما زار إيطاليا،
2: نعم،
1: وكانت هناك ندوة كبيرة له في بادوفا، مدينة بادوفا الإيطالية، وطلب مني أن أقدمه وأن أدير هذه الندوة.
2: نعم.
1: فأنا القاعة كانت محتشدة بمئات من الإيطاليين الذين جاءوا ليستمعوا إلى شاهد عيان على الحرب السورية.
2: نعم.
1: لأنه زار إيطاليا في أوج الحرب.
2: نعم.
1: فأنا قلت لهم هل تريدون أن تتحدثوا عن يوميات الحرب التي يمكن أن يحدثكم عنها
2: مراسل صحفي
1: أي مراسل صحفي أو أي شاهد عيان يعيش، أم تريدون أن تطالعوا ملامح الموت؟
2: جميل.
1: الذي يجسد التي يقدمها ويجسدها أدبيا وجماليا خالد خليفة في أعماله. والحقيقة الجمهور تجاوب بشكل استثنائي.
2: نعم.
1: مع هذه الصيغ الجمالية التي ابتكرها خالد خليفة في أعماله كالموت عمل شاق، كيف تتحول الجثة إلى فاعل رئيسي في العمل الأدبي؟
2: جميل.
1: ما معنى أن تكون الجثة هي محور العمل الأدبي؟ هل نحن جثث تحيا وتتحرك في المجتمع اليوم، ليس فقط في سوريا حيث الحرب والدمار؟
2: نعم.
1: ولكن أيضا في إيطاليا هنا، هل أنت إنسان حي أم أنك جثة تتحرك وفق الأقدار والظروف والشروط التي يعيشها المجتمع؟
2: صحيح.
1: فتحويل الانتباه إلى الجماليات الأدبية في الأدب العربي ستفتح له أفق مختلف. الأدب العربي للأسف الشديد لا يمارس دوره ولا يمارس تأثيره المستحق على الكتابة الأدبية. نحن نعرف أن ماركيز قدم مدرسة جديدة في الكتابة، بروست، كافكا، ولكن من هو الكاتب العربي الذي افتتح أفقا جديدا في كتابة الرواية في العالم؟ لا أحد، حتى نجيب محفوظ نفسه. نجيب محفوظ ينظر إليه على أنه كاتب عظيم، ولكن هذا الكاتب لم يرسي قواعد مدرسة جمالية.
2: نعم.
1: هذا ما ينقص الأدب العربي في الرواية في الشعر، أن تكون هناك تجربة أدبية عربية ترسي قواعد جمالية يعني يتأثر بها غير العربي من الكتاب والشعراء والروائيين.
2: صحيح.
1: هذا هو التحدي الحقيقي الذي علينا أن نواجهه، وهذا التحدي تواجهه معوقات كثيرة. سيطرة الأنثروبولوجيا على الدرس النقدي الغربي اليوم.
2: نعم.
1: يعني هذا أمر ليس فقط يعني خاص بالعرب فقط، ولكن الأنثروبولوجيا أصبحت هي الرؤية المسيطرة في دراسة الأدب.
2: نعم. الأدب الأفريقي، الأدب الآسيوي مثلا.
1: نعم. من ناحية أنثروبولوجية، ولكن أن يكون الأدب العربي فاعل، طرف فاعل في القضايا الإنسانية الكبرى، طرف فاعل في صياغة الرؤية الإنسانية جماليا.
2: نعم.
1: هذا هو ما ينقص الأدب العربي، وهذا ما يجب على العرب الذين يعيشون الآن في الغرب وهم كثير وكلهم متميزون.
2: نعم.
1: هذا هو ما يجب، ألا يستسلموا لإغراء الجماهيرية، ألا يستسلموا لإغراء دور النشر.
2: جميل.
1: في ويكرسوا هذه الصورة النمطية سواء في لقاءاتهم أو سواء في كتاباتهم.
2: نعم.
1: إذا نظرت مثلا إلى أغلفة الكتب العربية التي تنشر في أوروبا، ستذهل من أنها كلها تستوحي الرسم الاستشراقي للشرق.
2: نعم.
1: الأعمال الفنية الاستشراقية غالبا ما تحتل أغلفة هذه الكتب.
2: نعم.
1: إذن علينا أن نحرر الأدب العربي من هذا، لأن وهذا أمر مهم جدا. يعني
2: تفضل.
1: نحن نقول ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ كثير من الناس يقولون الإنسان حيوان ناطق والإنسان يفكر، ولكن أيضا الحيوانات تنطق وتفكر.
2: صحيح.
1: كل الحيوانات لديها لغات، ما الفرق بين لغة الحيوان ولغة الإنسان؟
2: التراكم.
1: الفرق الأساسي هو النحو. لأن لغة الحيوان هي جمل، قواميس من جمل كاملة. أما لغة الإنسان فهي قواميس من مفردات.
2: جميل.
1: والجمع بين مفردتين متباعدتين هو ما ينتج معنى جديدا، هو ما يفتح أفقا جديدا. الأدب يقوم بنفس الشيء أيضا، الأدب قاموس لمفردات.
2: صحيح.
1: النحو والأدب هو نحو الثقافة. هو النحو الذي يجمع المفردات ويفتح أفق جديد للمعنى. فعلينا أن نسمح للأدب العربي أن يوجد بهذا المعنى، أن يكون نحوا، أن يقدم بوصفه نحو، بوصفه منتج للمعنى من خلال جمع بين مفردات ربما لا يدرك وجودها حتى الغرب، وهذه ستكون الإضافة. أما أن نقبل ب قاموس الحيوانات أعني الجمل المكتملة التي لا نحو فيها لأننا نكررها دون أن نغير في نحوها.
2: صحيح.
1: هذا يعني أتمنى أن المثال واضح.
2: لا واضح واضح.
1: هذه هي المشكلة أن الأدب العربي يقدم نفسه في إطار الجمل النحوية المكتملة. بينما في الأدب العالمي هناك بحث عن النحو الجديد، عن البنية الجديدة التي تجمع مفردات اللغة أو مفردات العالم.
2: نعم.
1: أو مفردات الإنسانية. فهذا ما ينقص الأدب العربي.
2: يعني ربما يعني من خلال كلام حضرتك يتعلق الأمر بجانبين، يعني الجانب الغربي في تلقيه للأدب العربي، وأيضا الجانب العربي في إنتاجه للأدب نفسه.
1: لا نستطيع أن نلوم الجانب الغربي على كسله. إذا كان القارئ الغربي كسول، أنا أتكلم عن القاعدة
2: طبعًا
1: العامة
2: طبعًا،
1: ولا يسعى للبحث عن أعمال أدبية، لأنه لن يستطيع أن يصل إلى هذه الأعمال الأدبية حتى لو كان يعني حريص على ذلك.
2: نعم.
1: ولكن العبء الأكبر يقع على الأدب العربي، على قبول الأدب العربي بهذا الإطار الذي يوضع فيه، أن يقدم كليشيهات وصور نمطية بتغيير البيئة، بتغيير الشخصيات، بتغيير، ولكن تظل نفس الجملة النحوية السابقة. من النادر أن تجد دار نشر غربية تقدم أعمال تجريبية عربية
2: طبيعة الحال.
1: وإذا يعني مثلا عندما تروج الأدب الغرائبي تجد أن هناك تيار كبير من الكتاب العرب توجهوا إلى الكتابة الغرائبية.
2: نعم.
1: ربما يكون يعني هذه الطريقة في الكتابة تعبر عن الكاتب، ولكنها تظل في إطار أفق التلقي. أما كسر أفق التلقي هو الأمر المطلوب، علينا أن نلقي حجرا في هذا الماء الراكد للتلقي الغربي للأدب العربي. لا نستطيع أن نلوم الغرب، ولا نستطيع أن نلوم القارئ الغربي، ولكن من يلام بالفعل هو أولا الكاتب الذي يقبل أن يكون مسجونا في هذا الإطار. المؤسسات الثقافية العربية التي لا تبحث عن الثمين في ثقافتها وتدعمه وتسعى إلى تقديمه إلى القارئ الغربي، ودور النشر العربية، لأن دور النشر العربية الآن أصبحت هناك وصفات للأعمال التي ستلقى ترحيب من للترجمة والتقديم
2: والجوائز
1: وهكذا.
2: نعم. الوقت مر سريعا للأسف يعني، ولكن ربما نختم هذا الحوار الشيق والممتع والملهم مع الدكتور الكبير وائل فاروق بالحديث عن الخطوة القادمة في مسيرة وائل فاروق. هل هناك مشروع فكري جديد؟ هل هناك كتاب؟
1: يعني نود الكتب كثيرة. نعم. أنا الآن أعد لدراسة عن الجثة كبؤرة للسرد.
2: جميل.
1: وهذه ظاهرة شائعة في الرواية العربية مؤخرا.
2: نعم.
1: وهي اختراق لهذه الصورة النمطية المستقرة، لذلك أنا أعد الآن لكتاب عنها. ولكن المشروع الذي أعتز به حقيقة هو مشروع بدعم من سمو الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشرقة.
2: نعم.
1: لأن كل ثقافة كبرى لها باب يطرق للدخول إليها في كل عاصمة كبرى إلا الثقافة العربية، وهذا أمر مؤسف. نعم. يعني لدى الألمان معهد جوتا، الإسبان سيرفانتس، المجلس البريطاني، المعهد الفرنسي، كل الثقافات واللغات لها معهد باب في كل عاصمة كبرى.
2: صحيح.
1: إلا اللغة العربية. والحقيقة هذه مبادرة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي.
2: نعم.
1: لإنشاء سلسلة من المعاهد العربية في العواصم والمدن الأوروبية الكبرى، بدأنا بميلانو، المعهد الثقافي في ميلانو.
2: نعم.
1: وكويمبرا، والآن نعمل
2: في البرتغال.
1: نعم. والآن نعمل على افتتاح معهد في إسبانيا وآخر في لندن، وأنا أعتقد أن هذا في رأيي الشخصي مشروع القرن.
2: نعم.
1: بالنسبة للثقافة العربية في الغرب، ليس الثقافة العربية بشكل عام ولكن في الإطار الذي تحدثنا عنه من الحوار والتلاقي، أن يكون هناك مركز ثقافي يسعى إلى كسر الصور النمطية وإلى تقديم أعمال مختلفة ليس فقط للمثقفين وللنخبة المثقفة ولكن للمواطنين العاديين في الدول الأوروبية. المعهد الثقافي في ميلانو مثلا نعمل ورش تدريب للعاملين في حكومة مدينة ميلانو.
2: جميل.
1: الكوموني دي ميلانو. وصلنا أيضا إلى السجون، لأن أحد المشاكل الكبرى للاندماج في المجتمعات الأوروبية ليس الجهل بالثقافة الأوروبية،
2: نعم،
1: ولكن بشكل أساسي الجهل بالثقافة العربية. كثير من ممن يرفضون هذه الثقافة يرفضونها لأنهم يشعرون بالدونية أمامها. فالمعهد الثقافي العربي من الأنشطة الأساسية التي نقوم بها هو أن نكرس ذلك الفخر الثقافي لدى كل مهاجر عربي أنه ابن ثقافة ساهمت في بناء هذه الحضارة الغربية.
2: نعم.
1: هذا طبعا إلى جانب المهرجان الدولي للغة والثقافة العربية، إلى جانب أيضا البحث عن التراث العربي المهمل في أوروبا. نحن مثلا مؤخرا عثرنا على أكبر مجموعة للعملات العربية القديمة في العالم، أكثر من 100 عملة عربية قديمة، منها أول دينار عربي عام 70 هجرية.
2: يا سلام.
1: مهمل، ملقى مهمل في قلعة صغيرة في مدينة ميلانو في متحف لا يدخله أحد. وبعد جهد استطعنا أن نصل إلى هذه المجموعة واستطعنا أن نصورها، وإن شاء الله ستكون متاحة للباحثين لدراستها. فأيضا اكتشاف التراث العربي المهمل في أوروبا أيضا سيساهم كثيرا على هذا الاندماج.
2: صحيح.
1: والاندماج ليس هدفه فقط السلام الاجتماعي والحياة بشكل طيب في المجتمعات الأوروبية، الاندماج سيفتح أفق التفاعل والتلاقح الثقافي الذي انقطع بين ضفتي المتوسط.
2: نعم.
1: لذلك هذا هو الهدف الأعلى، إذا شعر العرب أن هذه الثقافة الغربية لهم فيها سهم ولهم فيها نصيب سيستطيعون الإسهام فيها، لأنها كما يقول نجيب محفوظ هي وجه الثقافة الإنسانية اليوم، وعلينا أن نسهم فيها وأن نضع فيها ما يعبر عن خصوصيتنا حتى نكون حاضرين في عالم اليوم وفي المستقبل.